0: زينش ما شفتكش.
1: ماني من اللي كانك تعيش مجامسي وماشي، ولي مين رح يدفع لي حقان؟
0: الليلك لا توخزيناش.
1: ايه كان فيك تروحي من نراح، صار حكانك بالحقلي ورا المعزي، مالله شطيحة.
0: حياش تصرخي بقى، خلصينا منك.
2: اين المنصرخ يما انت لشادقتيلي بيجوئك مثل الفاتح بالكتاب. طيري احسن ما فرطش لك بزر راسي.
0: نقبل اسكتي بقى.
2: ابسكت اسكتي انت وري جربوعة ملا دودي.
0: تسكتي يما بزدك بسنكي تزبالي.
2: دمي زت عن شباك صدرك زت، يا جورة المجرير، يا مخ المبلوط، يا حرامية الزهرات، ولك يا دباني الزرقاء انت وز.
0: هيدي مش رح تسكت قبل ما تكلها شي بدن.
3: انتبهي انتبهي، في وراكي واحد عم يكتب كل كلمة بتقولوها.
2: ايه هنا مانيش بنعمل شي، منطالب بحقوقي، دعوست لي الزهرات وانا بنت فقيرة، مانيش بنلاقشة، هي الجد دفشتني هنكني.
4: شوفي شوفي شوفي ليش هالصريخ؟
3: ما بعرف، كنت بارم ظهري، عم بيقولوا بيعة الزهور سرقت المرة وجاي التحري وقفها.
2: ياي انا ما عملت الشي، من يتهموني بالسرقه يا افندي وانا بنت ادميه.
4: روقي روقي، بعدين مين محسبتيني؟
3: محسبتك التحري.
2: ورحمه جدي وستي بردانه، انا بنت ادميه.
4: طمني بالك ماني بوليس.
2: وليش من تكتب كل الكنت من اولو؟ فرجيني قداف دار وك عمي. شو هيدا؟ هيدي ما كتيبش، هيدي كرشوني بتنقرش.
4: انا بعرف بقريها. انا المنصرخ يما انت لشادقتيلي بيجوئك مثل تفاتع بالكتاب. تفاتع يعني ضفاضع.
2: ايه ايه ايه ايه ويدا كله لانه الزوكه مرمتت لي الزهرات.
4: يلا يلا يلا ارجعي على ضيعتك عكفر ينوح، هيك بترتاحي من الكل.
2: يا ربي داخلك ورقشي، عارفك اني من كفر ينوح.
3: فرقنا بريحه طيبه يا استاذ، ما تتدخل بهالقضيه.
4: وانت من ريحان.
0: ايه وانا؟
4: انت من حوره.
0: مظبوط.
5: وانا يا استاذ؟
4: انت من زعتران.
0: ايه
2: وانا بنت ادميين. كيفي؟
4: فهمنا فهمنا، طوشتينا وانت تصرخي. اسكتي بقى.
2: ما دامكش منكش عسكري بدي صرخ. وا وا وا لك اشي، عارفك اني من كفر ينوح. قدامتك قدامتك ولو
4: بسيطة، من لفظك من لهجتك.
2: اشو؟
4: ايه انتو بتعرفوا اذا كان الشخص من الجبل او من المدينة حسب اللهجة، وانا بقدر الكن من اي ضيعة ومن اي شارع باي مدينة. هيدي شغلتي.
2: عصرتي مبهول بالمرة.
4: واللي لفظه غلط بقدر علمه اللفظ الصحيح، لان اللفظ علم. وما في واحد بيحكي مثل التاني، ما في واحد مثل التاني. ناس بتمشي على طول، وفي ناس بتمشي خليفاني، وناس بتحكي على الأصول، وناس بتحكي على العمياني. ما في واحد مثل التاني. الكلمة الحياة، والحياة لا فقر ولا مصريات. واللي بيعرف يحكي منيح وكلامه ولفظه صحيح بيقدر يعمل اشياء كتير، نايب حاكم يا وزير، الا وهي صعب شوية. موظف بالجمهورية، هالمنصب بدو زلمي ما بيعرف يحكي كلمة، ونحكي بيحكوا عنه. الحاصل شو بدنا منه؟ خلينا نحكي بالناس الكل ثقافة واحساس، تحكي وتعرف شو بتقول. بهالدنيا كله معقول. واللي كانوا طفرانين وصاروا يحووا عمليين، بمجرد حكيوا جملة انفضحوا من أول كلمة. الزبال بيبقى زبال مهما طميتوا بالمال، وانحطيتوا على العالي بتل الدنيا زبالة. وهالبنت هالبنت البدة فاعل طينظفها بالكامل ويجلي بجلدة يومين، بقدر علمها بشهرين. سيرة بين الستات نجمة كل الصالونات، تحكي وتعرف شو بتقول. بهالدني كله معقول.
1: اتتدخلش بأموري، انا بنت ادمية.
4: هاللي بيقع مثل البومي فتش له عشي خروبي بيتفيها. يلا من هون فر.
1: ابرحش بدي ضلون مثلي مثل البقينة.
4: انتي يا قشرة البصلة، انتي ما بحق لك تكوني بأي مكان، انتي عار على البشرية. قال لبقاني، قال تصوروا انه لبقاني يعني الباقيين. شايف هالمخلوقة يا استاذ؟ اذا استلمتها وعلمتها بقدر بظرف 6 شهور اعملها ليدي، تستقبل السفرة والوزراء وتتوظف اذا بدها بارقى واحسن المحلات.
1: اتوظف بالمحلات؟ قلتلك مبهول حرام الشوم.
4: نعم نعم، بظرف 6 شهور بغير لها شكلها ولفظها ولغتها. بتصدقني؟
5: ممكن كتير، لاني انا كمان خبير باللغات، إنما اللغات القديمة.
4: يعني لازم تكون بتعرف الدكتور جوهر صاحب كتاب علم السنسكريتي.
5: أنا الدكتور جوهر؟
4: لا
5: مبلا، عفوا استاذ، بس لمين إلي الشرف؟
4: داعيك أنري أديب صاحب كتاب الأبجدية العالمية.
5: مش معقول، جاي من الهند أشوفك يا استاذ أنري.
4: أنا كنت رايح على الهند أتعرف عليك.
5: شو هالصدفة السعيدة؟
4: شو رأيك لو بتشرفني على البيت؟ بتكون هيك فرصة مناسبة لنتحدث سوا.
5: بكل سرور.
4: تفضل.
1: ييه، ولو كخيلي، ولو اشتري لك مني بيت زهور. بطلت جاعر.
4: انت اختفي من وجهي، يلا على الخروبة.
1: خدن كلن بلاش، تتعرف اني انا احسن منك.
4: برافو. يلا عكفر يا نوح. فر.
1: عطاني ريلا دهب، معي ريلا دهب. اشي تقيلي وبتلمع، شيل ايدك. لاكي بهرقتني، تقبريني اشيك بتضوي. خلاص لاك بلشو يدبو كليكيشن، حرام الشوم قربصوا من البرد. وينك مين برداني؟ رح تتلج الدني. اش بدي اعمل فيكي وكده باي؟ لا رح تغنيني ولا رح تعمري لي بيت. البيت هيا بيت، يا ريت عندي اوضه ودار.

0: ما قري لا دهب
1: واش بدي اعمل فيها؟ هالي بيشوفها باي بيقشطني اياها طيصرفها على صاحبته ام نياب. لازم خبيها تحت تاسع ارض. وبعدين
2: تقس عاطل والبرد قاسي، عم بيقولوا رح تتلج الليله.
1: بعرف بعرف رح موت من البرد. ابو الطقس عابو البرد عابو التلج عابو الجوع، بهدلت كفايه.
2: ليش ما بترجعي على البيت؟
1: بيت؟ اي بيت؟ اوضه تحت الدرج بتدليف، هيدا بيت هيدا؟ ولك يلعن ابو هاللقمه ربحه شمر.
2: اسمعي مني، رجعي على ضيعتك، عكفر يا نوح مش هيك؟
1: عكفر يا نوح، عظيم عظيم، لان هونيك باكل عن الغايب ما هكش.
2: الله يسعدك. يلا تاخرت، بتكون مرتي ناطرتني. بخاطرك.
1: الله معك. لك اتنسيش هيدي. الله معك.
2: بخاطرك.
3: انتو برفقه راديو كوكبه.
1: هو مرته ناطرته. وين البسيني ناطرتني مسكيني، هيك مين ميت من الجوع وصايرة قد الحاسكة المعترة. اش بدي اعمل تعتير؟ والقش اينا قشرة بصل.
4: شايف هالمخلوقة يا استاذ؟ اذا استلمتها وعلمتها بخليها بظرف 6 شهور تستقبل الوزراء او تتوظف بارقى المحلات. تتوظف بارقى المحلات. أرقى المحلات. أرقى المحلات. أرقى المحلات. أرقى المحلات.
1: ولك كيف ما فكرت فيها هيدي أنا؟
4: كل واحد راح بطريقه وانقطعت اخبار بياعة الزهور. بعد ما الأستاذ أوري أديب التقى بالدكتور جوهر، كانت مناسبة إله تيعزمه يسكن عنده بالبيت.

0: يا أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا وشرفتوا الدار بوجودكم. إن شاء الله بكرة وبعد بكرة ودايما نشوفكم معنا. وبهالمناسبة السعيدة فرحتنا اليوم زادت بوصول الماما من السفر. رح توصل بين دقيقة والتانية. وهلأ مثل ما بتعرفوا عزيمتنا على شرف عالم كبير مشهور كتير، صديق خيي آني وصديق كل المحبين، دكتور جوهر.
1: شكرا شكرا شكرا جزيلا، هيدا لطف منكم ولطف زايد منك يا ست ليلى. انا بكبر بضيافتكم الكريمه وبعتز بوجودي بين مجموعه زوات وقمار بينعشوا القلب بجمالهم باناقتهم وبمستواهم الرفيع.
0: تسلم دكتور جوهر. وهلا اذا بتسمحوا تفضلوا على الجاردان ديفير بوغ ان درينك.
1: ان درينك فولونتيير.

0: ها جوهر،
1: صار وقت نشتغل على دراستنا.
2: ما بدنا ناخد امتي درينك قبل؟
1: بعدين بعدين. كل 3 اشهر بهالبيت عنا عزيمة، يعني 4 بالسنة، 2 من اعداد اختي ليلى و2 من اعداد الماما. اذا غبت عن شي عزيمة بتزعل اختي، واذا حضرت بتزعل الماما.
2: وعادة كيف تتصرف؟
1: بحضر نص العزيمة، يعني اجر بالجاردان ديفير واجر هون.
0: تفضل تفضل.
2: شكرا.
0: تفضل.
2: عرفتني على اختك ليلى، بس بعد ما حصل لي الشرف اتعرف على مدام اديب.
1: مثل ما بتعرف مدام اديب بتوصل اليوم من السفر، وقبل ما تشقلي بالبيت فوقاني تحتاني، عبالي اعرف شو رايك بنتيجه دراساتي.
2: الحقيقه استغربت كتير كيف فيك تفرق بين كل هاللهجات والالفاظ، في قسم كبير بيشبه بعضه لدرجة إني حسبتهم نفس اللهجة.
1: هلأ بالأول صعب تعرفهم من بعضهم، بس إذا سمعتهم باستمرار بتلاقي الفرق واضح.
3: أها. يعني حسبتك هربت من العزيمة مثل العادة. قريب يبغض الحفلات والضجة. باردون، ما نكون زعجناكم كتير.
1: لا أبدا أبدا أبدا، الجو لطيف جدا، بس أنا كنت بفضل.
3: بعرف الدرس والتجارب اللغوية وتهذيب الألفاظ، بس الواحد لازم يغير شوية جو من وقت لوقت، مش هيك دكتور؟
2: ايه من جهتي أنا من رأيك، كتر العمل بيضيق الخلق.
1: حتما حتما حتما. عفوقة، وين الماما؟
3: ناطرينا.
4: باردو ميسيو دام.
3: ايه جولي شو في؟
4: وصلت مدام أديب.
3: وصلت الماما.
1: وصلت الماما. رحنا.
5: أوري، مرسي جولي، ليلى مون أمور، ما فيكم تتصوروا قديش مش مشتاق عليكم، كنت كل يوم أقول لازم أرجع لازم أرجع ويجد علي الشي. شيري، جبت لك معي كل الوصيتين عليهم، طلوا الشنطة كي سكرناها، ضلينا سيعا نشد نشد نشد نشد، طب الآخر نجبرنا نقعد عليها، لما سكرناها شفنا إنه كم كبوت بعده مبين. إيه الكبوت هلا بتشوفي ملا كبوت بياخد العقل، علي فرو على الأبي وعلى الكمام، فيزون لونه أسود. رجعنا فتحنا الشنطة، ضبينا الكم، طلعنا عليها سكرناها، ساعدني جارسون الأوتيل. يي زاري مين شفت بالأوتيل؟ هيدا التقيل ديمتري اللي مسمى حاله ميمو. يا لطيف، شو بيلبق له السفر؟ قرب صوبي، فكره متحديث معي، عملت حالي ماني شايفته، ظهرت مقطع، أخذ تاكسي ورحت. يي لوين رحت؟ صحيح لوين رحت؟ ما عرفتوني على المسيو.
1: ماما، الدكتور جوهر، الكاتب والعالم المعروف.
5: اتشرفنا بالدكتور. ترلالا ليلى شيري، عرفت الدكتور عطانت ليندا؟ أوري ولعو، نسيت الوجبات. أوري حبيبي، أبروبو، انت عجية يا مرايح؟
4: وصل من نص ساعة،
1: ولسوء حظي بعد السهرة بأولها.
5: ضيوف مزافيتي مزا باذنك دكتور صايغ.
3: دكتور جوهر مامي. دكتور جوهر.
5: عفوا دكتور، هالسفره ضيعتني بالمره. تي فيان شيري، شتي امني دي بتيت روب، دي اكسسوار، دي شابو، دي كوليي، دي براسلي.
1: هلا صار فينا نكمل حديثنا. وين كنا صرنا؟
2: بالمستشفى. كنا عم نحكي عن فرق الألفاظ.
1: مزبوط مزبوط. تصور دكتور انه في ضياع بتستبدل السين بالشين والعكس بالعكس، يعني مثلا بيقولوا السمش سرقت بدل الشمس شرقت، وفي ناس الألف مش موجودة عندهم بالأبجدية بيستبدلوها بالقاف، يعني مثلا ابن المختار اسمه قنطون، واثنين زائد اثنين بيعملوا
2: قربة.
1: واستاذ الفرنساوي بالمدرسة بيعلمهم تصريف فعل قليه، يعني قليه فوزوري
2: قنطون.
4: استاذ أنغي، ما تواخذوني قطعتكم.
1: نعم جولي، تفضلي، شو بتريدي؟
4: في بنت بدها تشوفك ضروري.
1: بنت؟ شو بدها؟ كيف شكلها؟
4: ما بعرف شو بدها، بس شكلها غريب عجيب، وفي الكير أكتر من اللزوم.
1: ولهجتها كيف لهجتها؟
4: مما فهمت منا شي.
1: اها، خليها تفوت، ان شاء الله تعرفنا على شي لهجة جديدة.
2: بس ما تكونش شحادة.
4: تفضلي تفضلي هيدي البنت. تفضلي الأستاذ أنري ناطريك.
6: يا بهي يا بهي يا بهي. أما بيت يعني بش بدو طني ورني. سعيدة يا أستاذ.
1: هيدي أنت عندي كل المعلومات عن لهجة كفر يا نوح ومني مستعد ضيع وقتي. ماني عايزك يا بنت. تفضلي.
6: أول دخول وشمعة طوله. أشبكو كخيل محتاج. بعدك بتعرفش لجيت لون.
4: انتي لو اني جيت بالانطوبيل سكارسا.
6: سكارسو سكارسا معناتها بالتاكسي ورا الوحدة ومن دون ركاب.
3: ايه وشو همه اذا جيتي بالتاكسي يما ماشي.
6: سي با بوسيبل. ايه عمالك علي شوي سفقني الهوا. ايه البص بوسيبل يا ستار. اشنا مزنطرين بالبيت. لا جاي زياراش ولا جاي مد حديث. جاي يتعلم ويدفع ومصاري الضيعة والمديني لها نفس الايمي. ما هكش.
1: لا لا لا لا مش معقول مش معقول. شو بتريدوني جاوب؟ شو بتريدوني اقول؟
6: لو كنت خواجة من صحيح كنت تلي تفضلي قعدي خدي لك شي فنجان قهوة شي كبيت شراب شي معكروني ولنو.
2: شو بتريدي يا بنتي من الاستاذ أنري؟
3: وروجي لأنه الأستاذ مشغول وعنا ناس.
6: بدي أتعلم القش.
3: بدك تتعلمي شو؟
6: وري بدي أتعلم أحكي.
1: بدك تتعلمي تحكي ها؟ وبدك ياني أنا علمي.
2: أنت عارفة يا بنتي أنه الأستاذ مشغول كتير؟
6: مشغول بتبهدل وتحقير الناس.
2: عيب عيب. هيك بتقولي عن أستاذ الأبجدية العالمية؟
6: مسكين استاذ الابجدية العلمية ومن يبهدلني عيب علام عليش.
1: انا بعد مش شايف هيك وقاحة. ليكي رح اعطيكي 5 ثواني. يا بتفلي من هون.
6: هقا.
1: يا بكبك من الشباك.
6: هقين.

0: Hakayan.
1: Sure.
0: Hakayan. قلت انك فيك تعلمني يصير. ست. اباش بدي دور بالطرقات واكل تدفيش ومثبت. بدي توظف بمحل زهور ويصيروا يعطولي مطموزين.
2: ايه يا لطيف، شو رح يستفتح صاحب هالمحل؟
0: صحون.
1: قلتيلي بدك ياني علمك ها؟
0: ايه.
1: وقديه ناوية تدفعيلي؟

0: هنا راديو كوكبة.
1: ادي هونيك لشوف. ادي.
2: تفضلي مادموازيل تفضلي.
3: عش من تقول؟
2: تفضلي قعدي مادموازيل تفضلي.
1: شو اسمك؟
3: ليزا باربور، بنت خليل بوساقة باربور من كفر ينو.
1: والنعم والنعم، تشرفنا.
2: بعد ما قلتي لنا مادموازيل ليزا، قديش فيك تدفعي للاستاذ؟
3: شوف، في ست صديقتي من تتعلم الانكليزي، ومعلمة انكليزي من صحيح، تدفع 5 ريالات بالساعة. ماني مستعد شدفع اكتر تتعلم لغتي انا. ما هكش هكش 5 ليرات. شو جنيتي؟
4: اري ليلا
1: اجت الماما. خبوها وراي وراي وراي، خبوها.
4: اوه لا لا، وزات انسيبورتابل. اوه اري حبيبي ليلا الشيري. تركيني لوحدي مع ضيوف وبعدني واصلة من السفر تعبانة. وفي كم تقيل ما قيل زيدتهم أبدا. يا لطيف يا لطيف، هاللندا شو نصحاني صايرة قد الإيبوبوتام. حدا منكن قال لي شي؟ شو صايره مثل جندارك عم بسمع اصوات؟ يلا مامي يلا الحقوني بسرعه. يلا باذنك دكتور عنبر.
2: جوهر مدام. جوهر.
4: دكتور جوهر. شو قلنا؟ دكتور جوهر دكتور جوهر دكتور جوهر دكتور جوهر.
1: قلتي لي 5 ليرات ها؟
3: ايه.
1: عظيم عظيم عظيم. تصور يا دكتور انه ال5 ليرات بالنسبة لأرباح هيدي البنت بتوازي 20,000 ليرة بالنسبة للمليونير.
2: 20,000 ليرة؟
3: آري جاي على باله يمزح اليوم.
1: لا أبدا أبدا، ما في مجال للمزح أبدا. هيدي البنت عم تدفع لي نص أرباحها. إذا افترضنا انه المليونير بيطلع باليوم الواحد 40,000 ليرة، نصهم بيعمل 20,000 ليرة. هيدا شيء رائع ونبيل جدا. هيدا أغلى عرض إجاني بحياتي.
3: 20,000 ريلة حاجة تخفي وكزلمي، إنما بدي بيض 20,000 ريلة هيدك خالص بالمرة.
1: اسكتي أحسن ما زدتك من الشباك.
3: بيحكي مثل كأنه بي.
1: إذا قررت علمك رح أعمل أضرب من بي. خدي.
3: أشي يايدي.
1: أشي يايدي.
3: إيه.
1: يايدي ما حرمي. لا تمسحي فيها. دموعك.
3: إيه.
1: إيه. وما تنسي إنه هايدي ما حرمي وهايدا كمك. إيه. وأوعى تجربي تخلطي بيناتهم إذا كنت بدك تصيري مادموزيل بمحل زهور.
3: إيه خود. بعدني مصرة. رح يفلس تاني يوم صاحب هالمحل مسكين. هيدي صار بدها حالش ومالش.
1: ارجعي عدي محلك. جوهر، قررت علم ليزا واعملها ست
2: وتصيرها نجمة الصالونات. ليك، إذا قررت تعلمها وتغيرها بظرف 6 أشهر، 6 أشهر أنا مستعد شارتك على كل مصاريف هالتجربة، وبأكد لك إنك رح تفشل.
1: وأنا قبلت الشرط.
3: آري، شو بدك بهالمغامرة؟
1: كل الحياة مغامرة. بكرة بتشوفي كيف رح أعمل من هالشبه بني آدم. ليدي.
3: أش مني جاء جاء.
2: بدو يصيرك أميرة.
1: نعم نعم، أميرة المجتمع.

0: ليلى خدية وخليهم يصمتوها منيح.
1: يصمتوني؟ اش محسبني شي غمي تا يصمتوني؟
2: ما تخافي خيب يقصد اخديك على الحمام.
3: لا لا لا لا لا
1: لا حمام شو لا شي، غسل داي وشي قبل ما جيت.
0: وما تنسي تشلحية تيابة وتحرقيون ولبسية أجمل وأغلى فساتين وكل ما يلزم.
1: تشلعني تيابي، مينك معذبني؟ أنا بنت أدمية.
4: ما تخافي ما تخافي مادموزيل ليزا، الأستاذ بده مصلحتي. عملي مثل ما بيقلك وبعد 6 أشهر بتصيري ليدي إن شاء الله.
1: لا ليدي شو لا شي، بدي صير ست وبس. يقلع له وللعلم هيك كل ما واحد بده يعلم وحدي بيشلعها.
5: أري
1: للا
0: جيت ماما جاعدي محلك أدي محلك خبوها وراي وراي
5: خبوها أنسي برتاب. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تخنتوها كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير. قطيشي يا شيري شو بكون بعدكم واقفين مثل الصنام.
6: انتو برفقة راديو كوكبة.
5: بكون شي سبب بلاتات.
2: لا لا ابدا عم نتحدث.
5: ما كل الناس ناطرين يتحدثوا مع الدكتور جودات.
0: جوهر يا ماما جوهر.
5: اذا ما جيتوا انا طالع على قوتي. طالع على قوتي شي عصفوريه وفي الزين.
0: ولك شو عملتي؟ شو عملتي؟ قلتي لي بدك تصيري ست ها؟
2: ايه
0: انا رح اعملك احسن ست.
1: ست وحاملي شمسيه لهكاشكي.
0: وبيصيروا يتقاتلوا عليكي بالعزايم والحفلات. يا ليزا رح تتحقق كل احلامك.
2: ابحلمش اللي بيحلم بكذب على حاله.
0: بتصيري تروحي وتجي وتشمي الهوى بأفخم وأجمل العربيات وتسافري من بلد لبلد.
2: أنا سافر ورا البحر.
0: ورا البحر ورا 7 بحور.
2: أنا روح لوني أري أري أري.
0: إيه
2: عيب الماما والجوف ناطرين.
0: مزبوط مزبوط. ليزا رح نتركك 5 دقايق، اوعى تنهزي من هونها. دكتور جوهر تفضل نواجه الضيوف. اوعى تنهزي.
2: ورا البحر بعيد اش فيها كراح.

0: الله ليزا، الحمام ناطرك.
1: يعني ضروري؟
0: كيف بدك تلبسي تياب جديد إذا ما بدك تتحممي؟
1: إذا وللبد قررتوا تشتروا لي تياب، أتنسوش الشمسية وليها كاشكيش؟
0: إيه مش رح ننسى. جولي، خديها وفركيها منيح.
2: بصابون عادي؟ ولا بالصيفة؟
0: تتوى جولي،
1: أبديش روح، هش تنتي، أبديش روح معك، يا عمي أبديش أتحمم، يا عمي تركيني يا متوحش، تركيني أبديش أتحمم، يا عمي أبديش، يا الله.
3: سيتي نادميسيبل، قالي لي يا دكتور فاصل أنري، دفش الجرسون، نكب المشروب على فستان ليندا. تعرف ليش؟ لأن الفستان ما عجبه. مسكينة ليندا، مرة كبيرة عمرها 75 سنة، لا شو عم بقول، فوق 80. بعدين فتشت عليه ما لقيته، بتعرف لوين راح؟
4: نزل عالسوق ليشتري تياب، بدي اقول غرضين قبل ما يسكروا المحلات.
3: غريب هالصبي، غريب غريب غريب. يي لمين هالجزدين؟
4: هيدا؟
3: ايه؟
4: إلا لا إلي
3: إلك؟
4: لا إلا لا لا إلي إلي، هيدا جزديني.
3: نو نو مدي با، ما تقلي إنك من هودي اللي بيحملوا هيك جزدي.
4: لا لا لا لا لا لا لا، ولو مدام أديب ما تغلطي، هيدا سوفينير من الهند، بارت بونار، كنت عم فرجيه لأنري.
3: فرجيته لأنري؟
4: الجزدين.
3: آه طمنتني. تنرجع لأنري وفصول أنري حاصله، ما رح يحط عقله براسه غير ما يتجوز. دكتور يعني كيف بدي أقول لك، غريب شوي هالجزدين. يا لطيف شو بشع دكتور، شو قولك إذا دبرني له عروس خرجه؟ بس مين؟
4: عروس قلتي لي. بده أولا ست تكون بمستوى علمه، ثانيا تهتم بعمله، ثالثا تعرف ترعيله شعوره، وأخيرا تكون حلوة وإدمية وناعمة.
3: rien que ça. إيه بهالصفات ما في إلا سانت تيريز. ويمكن لفظة ما يعجبه.
4: مش أحسن ينقي هو على ذوق الست اللي بتناسبه، وهيدا إذا فينا نقنعه يتجوز.
3: أوه دكتور ألماز،
4: ألماز يا ريت، بس جوهر. جوهر.
3: بيان سير بيان سير. لا هالسفرة ضيعتني بالمرة. دكتور ما في غيرك انت في نعو، شو قولك اذا دسيت له نبطه شوي؟ ايه دكتور هاوشار.
4: جوهر جوهر يا مدام اديب، بوعدك اني رح حاول بس ما بضمن لك النتيجه.
3: ميرسي ميرسي جابريسي بوكو. باذنك دكتور. بيان سور. اتوتالور دكتور.
4: اتوتالور مدام.
3: اتوتالور دكتور.
4: اتوتالور مدام.
3: اتوتالور دكتور.
4: À tout à l'heure, Madame Adib.
5: ها جوهر مبين وحدك. أحسن أحسن، ما في أزعج وأسخف من العزايم. وين الماما؟
4: مع الضيوف. بعلمك أنت رايح تشتري تياب لليزا.
5: لسوء حظي المحلات سكروا، بس أختي ليلى رح تعطيها تياب من عندها. ما في منا اختي ليلى.
4: كتير منيحه.
0: ما تواخذوني قطعتكم اري، بفتكر ابتدت المشاكل. في برا زبال اسمه خليل بربور وعم بيقول انه بنته هون.
5: زبال اسمه خليل بربور وعم بيقول انه بنته هون؟
0: نعم.
2: ايه ومش كتير نظيف.
4: هيدا الشيء اللي ما كنا منتظرينه.
5: اذا لحق وقلل الادب رح حمله بنته وكفشله هو وياها.
0: بترجيك اري، في عنا ناس. جولي قولي له يفوت، تروح شوف الضيوف،
4: يمكن تكون نوايا طيبة.
5: لا لا لا لا، أنا لازم انهي هالموضوع من البداية. أنا شو قال لي بالي اتدخل بهالقصة؟
4: طول بالك عليه شوي بالأول، بعدين حسب تصرفاته تصرف.
2: تفضل سيد بخبوخ.
6: أستاذ هنري أديب.
5: أنا
6: سيدنا الكريم.
5: فضل
6: كيفك؟ كيف احوالك؟
5: تفضل.
6: كيف العائلة؟
5: تفضل.
6: كيف الولاد؟
5: بكفي بكفي تفضل.
6: ايه افضلت افضلت. اولا مسيك ام بالخير، ثانيا جايك بقضية مهمة.
5: نعم تفضل، شو بتريد؟
6: اش بريد؟ اش بريد؟ بريد بنتي، هذا اللي بريده.
5: هيدي بنتك وهيدا حقك، تفضل خدها حالا وسريعا.
6: اشو هيد؟
5: حالا وسريعا يعني هلأ بهاللحظة.
6: روق روق وكراجوتي، منش من نطلب شيش، قلت لك بس بدي بنتي.
5: بنتك اجت لهون منا لوحدها.
6: ايه
5: وبكل وقاحتها طلبت مني علمها. إيه؟ دكتور جوهر واختي بيشهدوها. بقى ما في ضرورة تكمل الشانتاج والمزايدة.
6: ليش من تسلمني كأستاذ؟
5: البوليس هو اللي رح يستلمك.
6: إيه؟
5: هايدي طبيقة عاملينة انت وبنتك من شان تقبضوا.
6: ايه انا اطلب منك شيء؟ ها بدمتك يا دكتور، جبت سيرة المصاري انا.
5: فاذا قلي شو جاي تعمل؟
6: اذا بتسمح لي احكي رح قلك، وبحب قلك وكنت ناطر تقلك.
5: مش تلق يا جوهر قديه الزلمي عنده موهبة الخطابة؟ رح قلك وبحب قلك وكنت ناطر تقلك. ايه وبعدين؟
6: ماشي. قالوا لي البنت هون بقى تركت شغلي وجبت اللحوية جوجي وعيدي كل القصة.
5: ما زال جاي تاخدها، ليه جبت لها اغراضها؟
6: انا قلت بدي اخدها. قلت بدي بنتي.
5: بنتك جوا ورح حملك اياها ورح تاخدها وبسرعة كمان.
6: يرحم موتك يا استاذ، اسمعني بكلمتين ولا ناس لقوادي مثلي ومثلك فيها يحكوا مع بعضا ويتفقوا. صحيح.
5: طيب طيب تفضل تفضل.
6: يسلموا. تركي ها؟ شحق الباكي؟
5: تفضل عود.
6: لقينا فاكر. ايه؟ نقع. يلا يا دي. وهاي قعدنا. يعني كيف بدي اقول لك يا استاذ؟ من دخلتي لون حبايتك. ايه والله حبايتك، وراح اكون كثير صريح معك. اذا بدك البنت انا منيش عنيد، فينا نتفاهم، منيش من نطلب الا حقوقي الابوي. والفقير ايش بيطلب؟ الفقير عايز وتيابه مرقعين، بيرقعوا من مايل بينشلعوا من مايل، ونرقع كل الخوزي بيضل يقولوا عنه تيابه مرقعين. الف ليره، ألف ليرة، أشيمة الألف ليرة عندك وأشيمة ليزا عندي.
7: بس لازم تعرف يا سيد بربور أنه نوايا الأستاذ أنري نبيلة.
6: إيه لو عندي شك يا صاحبي بأدمية هنري أفندي كنت طلبت 10,000.
7: ولو ما عندك ضمير.
6: ولك أشو الضمير وكراجوتي؟ ليزا من تستفيد؟ أشع لا إذا استفدتلي بإرشاد بنفليش.
5: بدك بدل عن ليزا 1,000 ليرة؟
7: عم بتبيع بنتك؟
5: ولو
7: ولو
5: ولو
7: ولو
5: ولو
6: برادون برادون ميسيه ميدان اللي عايشني هنا، ايش محلي من العراب بالدنيا؟ ظلمي فقير وناطر مساعدي، مش هيك؟ من وين ومن مين وكيف؟ ما زال الأخلاقية البرجوازية بتضل مدحوشة بظهري. وإن كان في قبض شي مطرح ومديت إيدي بيقولوا لي أبستحقش. ولايش أبستحقش؟ ها؟ أنا هاجتي أكتر وأكبر من هاجة الأرملي اللي بتقبض 5 تعويضات عن موت نفس الزوج. مع العلم يا أستاذ إنه قابليتي أحسن من قابليتها. أنا بشتغل وهي بتعمل زيارات الشر شوحة، وانا مثله بدي اعيش بدي اكل بدي اشرب. ولما اكون حزين وقلبي مليان سوايدة بحب تسلى واسمع غناني وموسيقى وارقص. ايه ارقص يا للا يا للا يا للا يا للا. وودي بيكلفوني قد ما بيكلفوها، صحيح ام لا؟ ولو يا صاحبي اشيل اخلاقي البرجوازية اللي ها سبب تما يعطوني شيش. لا أنا مانيش من يدعي يكون من المستحقين، مانيش من المستحقين وأبدي كانش من المستحقين. وبعدك من تسألني ليش من ياخد الفارقة، أشيل الفارقة، أنا من ياخد الفارقة وأنت من تاخد البنت. اللي ربيتها طعميتها وعلمتها بدمتك يا دكتور، الفارقة كتير.
5: شايف يا جوهر، إذا استلمت لها الزلم وعلمته بعمل منه أحسن واعظ، يا أحسن وزير بهالبلاد.
6: إيه بدك تعمل مني؟ إيش بدك تعمل مني؟ وعمر لا يا سندي كتر الله خيرك، أنا سمعت كل هودي اللي بيوعظوا وبياكلوا هوا والوزراء اللي بلدتوا حاكي نظري المتواضع فضل ضل زبال ولا سير مثلاً.
5: لا تعرف يا جوهر، أنا لازم أدفع له حالاً.
6: عشتم
7: لشو؟ لا يصرفهم كيف ما كان.
6: لا يا صاحبي أتغلط، ما راح أصمدان، بس بأكد لك من اليوم للتنين جي أبي بيش معي لأرج. بس أيش بكون مبسط أنا ورفيقتي، وبكون ربها تغيري، وبكون تركت لك مجال تفكر انه مصرياتك ما راحوش ضيعه.
5: عظيم عظيم عظيم. ليك
6: ايه،
5: راح اقدم لك عرض كتير مهم.
6: ايه
5: شو رايك لو بعطيك بدل الالف 4000؟ منيح هيك؟
6: تسقى ايه تسقى. 4000 كتار كتير، ابعدش لي قلبي اصرفهم، بصير بخيل ومتحفز وبتطير السعيني مني. أعطيني مطلوبي لا أكتر ولا أقل.
7: يا سيد بربور
6: إيه؟
7: ليش ما بتتجوز صديقتك؟
6: ولك يا حشيشة قلبي، طول ما بعدنا مش مجوزين مجبور أقدم له هدايا واشتري له تياب وزوزها وشممها الهوى. ايه لذة الحياة بالعطاء، نتجوزت العوض بسلامتك، نفقد لذتنا وسعادتنا. ما هكش
8: انتو برفقة راديو كوكبة.
6: استاذ هانري، بنصحك تتجوز ليزا طالما بعدها صغيري وما عنديش خبرة بالحياة. ان ما تجوزتش اليوم راح تندم بكرة، وان تجوزتها هي اللي راح تندم. أحسن أحسن، أنت رجال وهي مرة، والمرة أش ما عملت أبتعرفش تكون سعيدة. منمي
5: مش معقول يا جوهر، مش معقول. إذا سمعنا له لهالزلمة أكتر من اللازم مش رح يبقى عنا ولا عقيدة. قلتلي 1000 ليرة
6: فقط. لايك إذا مش متوفرين أو لا سمح الله مقطوع من المصاري، ما بدناش نعذبك أو نزركك. بل لا يا زلمي هيتا ولو أبتحملش كلمة الياقة. يلا ممنونك وكتر خير.
5: ليك
6: إيه؟
5: أكيد ما بدك أكتر
6: يعني هالمرة، لا بلكي مرت الجين الله راح كتر الله خير. أتوخزنيش يا ست.
0: واها هاش بيك أبا أشتعري بنتك أبي.
6: وحق الله هيدي ليزا.
5: مين؟
7: مش معقول.
0: ايه مثل ما شايفين ليزا.
9: ايه ولا شادق نيعك مثل الحبش
6: يا بنت الكلب. ليك ليك ليك قدي صارت حلوة من بعد التنظيف. بدمتك يا دكتور، ما بيضت ليش وجهي.
5: نحن اللي بيضنا لوجه.
6: ايه
9: افي اهينش من الغسيل عون.
0: حنفية ماي بردي، حنفية ماي سخنة،
9: وحنفية بيتنا وفير. والمناشف المناشف اسمك ونعمين متل فرو الخروف. هل صرت افهم ليش الستات بيضلن نضاف، تاري الغسيل عندن متل شم الهوى. اخ لو بيعرفوا نحنا كيف منتغسل.
6: طيب ليش ندخل المجلسيين وعدات بتعمل،
9: وخاصة بالشتاء.
6: خلاص ادي بوزك خلاص
9: تأثير.
6: ايه
9: بس عذبتنا شوي وطرطشت الدنيا. ما كان بدها تشلح تيابها. ايه انا بتزلت شد
1: قدام حد عيب الشوم. انا بنت ادميه.
5: رجعنا ليكي، اذا بعد بتقولي انك بنت ادميه رح خلي بيك ياخدك معها.
0: بروحش معه، انت بتعرف شبي كل همه ينصب عليك بكام قرش ويروح يفع ساكرة.
6: واش بدي حطن بسانيد الكنيسة؟ عش من تعملي وري؟ عش من تعملي؟ لايكي اذا بتعدي يلا نحنيك من القتل. عبت مدي لسانك علي وري. بعد هيك يا هنري، بعد هيك بعدك بتعرفش مربيه يا هنري. بعد من وين
5: يا سيد يا سيد يا سيد بربور؟ بعد عندك شي نصايح لليزا قبل ما تروح من هالمستوى الرفيع؟
6: لا استويت كفاية خلاص خاطرة. بسحب لي كامل ما اطرحه بعد ناقص عم تمدي لسانها على بهاي. يا يا باش
1: اسد والجئجئ شغلته مشغلته يحكي ساعات لغاية ما يبزز الناس مصاري. بس عش بعمل قلبه طيب.
3: آري ليلا
5: اجت ماما ليلى جولي خذوها بسرعة.

0: هيدي عاشر مرة، عاشر مرة بعدلك ياها وبدك ترجعي تسمعي لي، مفهوم؟ رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا سلي مليانة، خيي دفعلي نصن وأنا دفعت الباقي. يا
1: رحنا على الدكانة.
0: لا يا ليزا، لا لا لا، رحنا على الدكانة مش على الدكانة، لأنه إذا قلنا ع بينكسر الشعر.
1: بينكسير أشو لوحة إجازة ينكسير.
0: هلأ قولي مثل ما أنا عم قلك، رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي.
1: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي.
0: لا يا ليزا، لا لا، رحنا على الدكانة مش على الدكانة، على على على
1: على على على قونا على دوي وعلى
0: ليزا.
1: طيب منطرني لأقول تري،
0: اعملي معروف بدون مزح لما بكون عم علمك. رح برجع بعدلك إياها ورح ترجعي تقوليها مثل ما أنا عم قولها بنفس اللفظ، مفهوم؟ بيقولوا نعم
1: نعم.
0: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا سلي مليانة، خيي دفعلي نصن
1: لك وأنا هلق من كل عقلك. خيي بده يدفع نصان، ما طول عمري أنا اللي دفع ووياك لان الفجعين. وبعدين ايش محسب في بدكانتك فارية نوح؟ شوية دخان بلدي مسويس وبرنية لبن محمد وشوية ملح ومكنسي طز.
0: اعملي معروف، اعملي معروف بدون تعليق لما بكون عم علمك.
1: اتعيطش علي يما ببكي.
0: انا اللي رح ابكي، انا اللي رح ابكي. قولي قولي.
1: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا أرطل ملين.
0: شو؟ أرطل؟
1: ايه بساع أكتر.
0: ولك يا عمي كيف أرطل؟
1: هيك
0: كي قلنا سلي سلي منين؟

0: جبتي للأرطل؟
1: منين بدي جيبه؟ من البيت.
0: لك يا ليزا، يا ليزا، كلمة أرطل منا موجودة هون. إلنا جبنا سلة مليانة، سلة مش أرطل ملان، سلة.
1: رحنا على الدكانة بركي فواكه منلاقي. جبنا سلة ملانة
0: ملانة. يا جماعة شو بعمل؟ شو بعمل؟ بضرب حالي؟ لك يا بنتي، يا بنتي ليه عم تعملي فيي هيك؟ قلنا جبنا سلة مليانة، مليانة، مليانة.
1: ايه مليانة، مليانة، مليانة. ما هكش
0: هكش ونص. يلا من الأول.
1: رحنا على الدكانة بركي فواكه منلاقي، جبنا سلة مليانة.
0: برافو برافو برافو ليزا، هيك من الأول. يلا تنشوف كملي.
1: وخيي دفع لي نصا.
0: لا لا لا، نزعتيها نزعتيها. نص مش نصا، بالضم مش بالفتحة. يعني لازم تراقبي حركة الشفاف. ها بالفتحة نفتح التم، ها
1: ها
0: بالضم منضمه، هو
1: هو
0: ها
1: ها
0: هو
1: ها هو ها هو ها هو ها هو بي بي بي بلا كاميرا. ها هو ها هو.
0: ليزا
1: اشفي
0: اشفي. شوف الفرق، شوف الفرق. نصا ها
1: ها،
0: نص هو
1: هو،
0: نص نص. خيي دفع لي نص
1: نص.
0: ها
1: نص. خيي دفع لي نص. مادام خيي راح يدفع نص فواكه راح ناكل.
0: يلا يلا يلا يلا، رجعي من الاول. يلا
1: طيب. رحنا على الدكانة بركي فواكه منلاقي، جبنا سلة مليانة. خيي دفع لي نصون، وين دفعت لبقانة؟
0: رجعنا على لبقانة. ولك يا جماعة، يا جماعة أنا بدي أقتل حالي. بيقولوا لا
1: لا،
0: بس رح أقتل حالي.
1: إيه الله يرحمك.
0: لك يا عيني يا عيني يا روحي يا تقبريني، شو جاي تعمل كلمة لبقاني هون؟ بأي قاموس لقيتيها؟ لك ما في لبقاني، ما في ما في ما في ما في لبقاني، في الباقي. بعدين بعدين عملتي ثلاث أغلاط بجملة وحدة. أولا أنا بدل أنا، ثانيا دفعت بدل دفعت، وتالتا لبقاني بدل الباقي. يلا
1: رحنا على الدكانة بركي فواكه منلاقي، جبنا سلة مليانة. خيي دفع لي نصون، وانا دفعت الباقي. ما هكش
0: هكش ومية هكش.
1: مينك محسبني؟ انا بنت سكية صحيح ببيع زهور، بس ماني حمارش. بعجبك يا استاذ. ولو بتخليني شقولها مرة تاني؟
0: ما بتخليني، ما بتخليني.
1: مين قال بتخليكش؟
0: ولك يا ليزا، يا ليزا انا عم صلح لك. بيقولوا ما بتخليني قولا مرة تانية.
1: اش علامة؟ هيدي غير شي، هيديك علم وهيدي حديث. انت بتقول ما بتخليني اقولها، وانا بقولها بتخليني اقولها، وسكان بقولها بتخليني اقولها، وبتقول ما بتخليني اقولها. ما كله قول بقول. ما هكس
0: يا ليزا، يا ليزا يا ليزا، انت جاي تتعلم الحكي المظبوط، ما هيك يعني؟ ها ها انتبهت شو قلت لك؟ قلت لك ما هيك، وما قلت لك ما هكش. يعني يعني لازم تعرفي تفرقي بين اللفظ الصحيح واللفظ المبتذل. وهلا إذا بتريدي ارجعي قولي مرة تانية ونسيلي كلمة ما هكش.
1: رحنا على الدكانة بركي فواكه منلاقي، جبنا سلة مليانة. خيي دا
2: دفع لي نصون وأنا دفعت الباقي، ما هيك؟ سمعتني من لك، ما هيك؟
0: يا عيني شو حلوة هالهيك هيك ومية هيك، برافو برافو برافو برافو ليزا. هلأ صار لازم ابتدي علمك كيف تمشي.
1: امشي لا يا شفيش امشي، ودخلك كيف جيت من البيت؟
0: لا لا لا لا مش هيك قصدي، قصدي كيف تمشي مثل أحسن ستات المجتمع. مثلا انت داخلة من هونيك كيف بتفوتي وشو بتقولي؟ يا
1: يا أصف عماركم أصف، انتو هون لك مسكة بالخير، كيف حوالكن؟ كيف صحتكن؟ طمنوني على المحرسين والعائلة والقرايب. ايه كيفك يا خيل؟ لا تتعسبيش، خليك قاعدة، أصف عمرك على المودان. ايه كيفك؟ تقبريني كيف أمك وبيك وعمك وابن عمك؟ ايه لا لا لا مكرب الله يشفي بسلامي، معطر كير
0: بحبك. بكفي بكفي بكفي بكفي بكفي بكفي. ولك يا بنتي، يا بنتي أولاً مش هيك بفوتوا، تانياً مش هيك بيحكوا. انتبهي علي شوي، انتبهي.
3: انتو برفقة راديو كوكبة.
0: مدام جوزيفين سفينة، كيفك يا عزيزتي؟ كيف الأستاذ أنطوان؟ مسيو فيليب إذا مش غلطاني، شو هالمناسبة السعيدة؟ يلا جمدي يلا.

0: Chwili.
1: كيفك أعجيزتي؟ كيف الأستاذ أنطوان؟ أهو مسيو فوليب.
0: ستوب ستوب ستوب ستوب ستوب. أولا مدام مش مدام. ثانيا جوزيفين مش زوزفين. وثالثا سفينة لا سفينة ولا فخد ولا جوانح ولا قوانص. ورابعا فيليب بعدين بدون مبالغة بالحركات. هلا أنا رح أمشي، أنت بتمشي وراي، تعملي مثل ما عم بعمل وبتقولي مثل ما عم قول. مفهوم؟
2: نعم.
0: مدام جوزيفين سفينة، كيفك يا عزيزتي؟ كيف الأستاذ أنطوان؟ يا تفضل.
2: لك فيني أعمل مثل هودي اللي بشخص وبالسينما مع هاي؟
0: بشخص وبالسينما مع هاي ها؟ نقلع من هون. مسيو فيليب إذا مش غلطانة، شو هالمناسبة السعيدة؟ يلا هالمناسبة السعيدة. صعبة؟ يلا قولي لي كيف.
2: كيف قلت لي قولي كيف من الله. كيف ما هي
0: لك. لا رجعي من الأول.
2: ما فيش، تعبت.
0: رجعي من الأول عم قلك.

0: مدام جوزفين سافينا ضربت فيك حنكك فك
1: شو؟

0: ما بدك كل هالقد يا بنتي. اسمعيني يا بنتي، ما بدك كل هالقد ولو يا بنتي.
1: شو صار بعد 3 شهور؟ بعد شغل وتعب متواصل ليل نهار، واليوم رح نشوفها بأول عزيمة بتواجه فيها المجتمع الراقي.

0: Todd, Booty, Mandy. Oh, doctor, I'm happy to see you again.
1: مدام أديب الحمد لله على سلامتك. إن شاء الله ما تعبتي بهالسفرة.
0: شوي بالرجعة، بس يا عيني على نيويورك وشوارع اللي ما إلها آخر. ثلاث أشهر مرقوا مثل الحلم. لهالسبب قررت أرجع بأواخر الصيف. يا ريت بتسافروا معي.
1: يا ريت، بعد عنا شوية شغل أنا والأستاذ أوري. إذا خلصنا ما في مانع، شرف كبير كون برفقتي.
0: جود.
2: مامي، الكل مبسوطين، والجو حلو كتير.
0: تحلى أيامك شيري. Je t'ai rencontré simplement et tu n'as rien fait pour chercher à me plaire.
2: تعرف دكتور، الماما صوتها بجنن.
0: ميرسي.
1: مدام أديب، ليلى عم بتقلي إنه صوتك بجنن، بس ليش متباخلة علينا؟
0: كان صوتي حلو دكتور زعتر.
2: ماما.
3: سيل فو بلي مدام جوهر، والله جوهر.
4: يا ماما. يا ماما جوهر، يا ماما جوهر.
0: ما بخصك، شو جاي تعمل هون؟ نسيت انك وعدني ما تجي على البيت يوم عزيمتي؟
4: لا نسيت ولا رح انسى، بس جاي اقصد لك.
0: لا شيري، مش لازم تبقى هون ابدا، لان كل ما شرفت حضرتك بتزعل لي اصحابي، ما في حدا منهم بيرجع.
4: يا ماما لو بتنسي لي هالموضوع شوي وبتسمعي لي دقيقه بس.
0: اذا بدك اسمع لك، شيل ايدك من جيبتك. ميرسي اوري، تفضل.
4: ماما لميت بنت، قصدي بنت صبية.
0: لميتها يما هي لمتك.
4: لا لا لا، مش مثل ما انت عم بتفكري، قصة حب. لا
0: يا للأسف. أوكي دوماج.
4: وهالبنت جاي اليوم تشوفك.
0: بس ماني متذكرة اني عزمتها.
4: أنا قلت لها تجي.
0: ما بكفي انت جيت وجايب معك وحدي كمان. لو قلت اللي كنت بعت لها ان كارت دانفيتاسيون، ان جولي كارتون.
4: لو كنت بتعرفيها ما كنت عزمتيها.
0: ليه؟
4: ليه؟ لأن بيعت زهور ولميتها من الشارع.
0: أوري! حسونا سافا، وي تو فا بيان. نو تو فا تري بيان، تو فا تري بيان. بسمع مظبوط؟ لميتها من الشارع؟
4: نعم ماما، لميتها من الشارع.
0: عزمتها عزمتي!
4: يا ماما بترجيكي يا ماما ما تصرخي. بأكد لك ما رح تجرسك، لأنه علمتها تحكي اللازم وما تتطرق لأي موضوع إلا حال الطقس وصحة الجميع.
0: أوري، أكيد جنيت.
4: لا يا ماما ما جنيت، بس مشارط أنا والدكتور جوهر إنه بخلال ست شهور رح أعملها ليدي. صار لي عم علمها من ثلاث شهور من يوم اللي أنت سافرتي، ولا شك إنه هيدي البنت عم تتقدم بشكل ما كنت متوقعه. رح أربح الشرط.
0: لازم تكون مبسوط.
4: يعني إيه ولا. تغير شكلها وتغير لفظها وتغيرت لغتها، بس بعدها من وقت للتاني بتكب كلام بعيد شوي عن الأصول.
0: أو دكتور سنوبر.
4: ولو يا ماما سنوبر، بين سنوبر وجوهر يمكن في شي 20 متر فرق بس.
0: يا لطيف، شو غليظ وشو نهفيتك بيخة. دكتور، ما خبرتني عن المغامرة اللغوية اللي تشرطتوا عليها أنت والأستاذ أنري.
1: حبيت أترك هالمجال للأستاذ أنري، هيدي فكرته.
5: باردون مدام أديب.
0: وي فؤاد، كيف كيليا؟
5: إليا مادموزيل باربور فنو إيسي.
0: مادموزيل مين؟
5: باربور فنو إيسي.
4: أوعى ماما دخيلك. ماما هيها.

0: Bonsoir, madame. شرف كبير بمعرفتك. الأستاذ أنري قال لي إني بقدر إجي زورك.
1: عامل طيب. أنا مسرورة كتير بوجودك. أهلا وسهلا.
2: كيفك مادموزيل؟
0: دكتور جوهر إذا مش غلطانة. شو هالصدفة السعيدة. بريزونتي.
3: حضرتها بتكون منى بنت عمي؟
0: اوه اتشرفنا مدام.
3: وحضرتها بتكون ال هي الآنسي فندوس؟
0: اللي عم بقلبها هالاسم. كيف احواليك مادموزيل؟
3: وحضرته بيكون صديقنا الاستاذ سفينه.
0: هيدا انطوان سفيني ما غيروش، هيدا سفيني بلهو. انشانتي مسيو سفينه. ايه ولا ها
1: تفضلي je vous prie.
0: Merci. Oui.
1: شو قولك بتشتي اليوم؟
0: اوه في موجة ضغط واطي مسيطرة على الناحية الغربية وعم تتقدم رويدا رويدا نحو الشرق. لهالسبب ما في غيار ملحوظ بالحالة الجوية. في شي بضحك؟
1: ابدا ابدا. الله يبشرك بالخير. ان شاء الله ما يصير في سقعة بهالربيع. بكفينا رشح وقريب.
0: قريب؟ اوه مرت عمي ماتت من الجريب.
1: أوه يا مسكينة.
0: بس أنا بفتكر إنه أضيو للغرض.
1: أضيو للغرض؟
0: أكيد. ليه بدها تموت من الجريب؟ سنة القبلة خلصت من ال تيفويد. كيف؟ منيحة. وكان بدك تشوفي منظرة زرقة ويابسة مثل الحردون. باردون حردون
2: حردون.
0: كلهم افتكروا ماتت. والبابا قضى كل بعد الظهر يبلع عرق بالكفكير. توعيت فجأة وطبقت نيعة وقرطت السنة لدرجة إن أرمي طرف الكفكير بنيبة.
1: طرف الكفكير بنيبة؟
0: معقولة معقولة مرة بهالقوة تموت من الغريب؟ وبعدين فيك تقوليلي وين اختفت برنايتتها جديدة القلاريشة؟ حدا ما عطلا ياها. واللي ما عطا أضال الغرض أكيد.
1: أري أري.
3: إيه
1: شو معناتها أضال الغرض؟
3: ماما ماما هيدي طريقة جديدة بالحكي. أضال الغرض معناتك قتله.
1: بتفتكر إنه مرت عمك انقتلت
0: وشبعت اللي كانوا عايشين معه بيقتلوا كرمال دباوس. دبوس. فكيف برنايتا جديدة وإلى ريشة كمان كمان؟
1: بس أبوك ما كان لازم يشربها عرق؟ العرق بيضر.
0: أشو بيضر مرت عمي؟ بعمره ما شربت مي، وبعدين بكرع العرق التكله على البباه. صح يا دكتور، شو قلنا؟ البابا شاطر كتير بهيك شي.
1: ايه ابوكي بيشرب.
0: ايوش بيعقش مكان، السبيرتو زرقة عند الحشرة. ايه بس بيعق يا دكتور.
1: يا مسكينة شو بتكوني تعذبتي؟
0: نو ابدا، بعمره ما اتضايق من الشرب، كان كل ما صفق بلعه تتغير اخلاقه ويصير الطف ومحب اكثر. ليش عم تضحك مسيو؟ واذا غريبه قلت شي ما كانش لازم اقوله.
4: بالعكس بالعكس. اجا الاستاذ اوري.
3: هيئته والطقس عم يتحسن.
0: يلا يلا انا صار لازم روح، تشرفت كثير بمعرفتكم. اوفر مدام.
1: اوفر مادموازيل.
0: اوفر دكتور جوهر.
2: اوفر مادموازيل.
5: كيف رايحه ماشي؟
0: صحيح رايحه بالتاكسي.
6: مدام زي مسيو، لو ديني اي سيرفي، تفضلوا على العشاء.

0: انتوا اثنين خليكن هون. بتعرفوا مين بتشبهوا؟ ولدين صغار عم بيلعبوا باللعبة، والفرق انكن رجال كبار واللعبة بنت حلوة.
1: عم نلعب، عم نعمل تجربة، عم نعبي هو غميقة بين طبقة وطبقة، بين روح وروح.
2: ليزا أخدت لنا كل وقتنا، ما منحكي إلا بليزا، ما منتصرف إلا لمصلحتها. صار عنا 500 تسجيل بصوتها من نهار اللي ابتدينا نعلمها لغاية مبارح، والحبل على الجرار.
1: شغلتنا نعلم ليزا،
2: نلبس ليزا،
1: نخترع ليزا جديدة.
0: كنا بمجنون واحد صرنا باثنين.
1: فظيعة، عندها دينة بتلقط كل شيء.
2: هاي البنت نابغة، صارت تعرف تدق بيانو،
1: تلقط كل الأصوات مثل آلات التسجيل وأحسن.
2: ومن 3 أشهر ما كانت شايفة بيانو بحياتها.
0: توشتوني.
2: ما تواخذينا
0: يا مسكين. انتو مش عارفين انه يوم تدخلت لهون في شي دخل معه.
1: دخل بيا.
0: عم بحكي عن غير شي.
1: مثل شو؟
0: دخل معه مشكل كبير.
1: حتما مشكل علمه.
0: المشكل هو شو رح تعمل فيها بعدين؟
1: انا ماني شايف مشكل من هالناحية ابدا.
0: بدك تعمل من ليزا ست، والست المتصورها يا استاذ أنري ما فيها تشتغل ولا شغلة، ما في عندها اي ارادة يعيشها.
1: بكرة بدبر لها امورها، بلاقي لها شي وظيفة تليق بشخصيتها، ما هي مبسوطة ونحن مبسوطين اكتر.
0: رجال رجال رجال، جوز جديد.
3: انتو برفقة راديو كوكبة.
4: ومضى 6 أشهر على مغامرة أنري مع ليزا، واليوم بيتقرر كل شيء بعد عزيمة وزير بالدولة.
5: الهيئة بعد ما اجوا.
0: شو فؤاد؟ بعد ما اجا حدا؟
5: لا، مش الهيئة مدام أديب.
0: أوه، عزيمة الوزير خلصت من زمان بعد ما وصلوا. إن شاء الله ليزا ما تكون عملت لها شي فونت.
5: عفواً؟ شو قلتي مدام؟
0: عم بقول إن شاء الله ما تكون عملت لها شي فونت.
5: فونتي مدام أديب، فونتي.
0: فونت بالفرنساوي إيديوت.
5: إيه هالمرة بأكد لك إنها مش رح تعمل ولا فاونت.
0: فاونت؟ شو معنيتها فاونت؟
5: إيه فونتي بالإنجليزي.
0: وجع! شو سميك وتقيل كمان، روح من هون أحسن ما نعيشنك. لا لا لا لا لا لا لا لا، أنا خلصت، أنا انتهيت. فكرة بتخدني وفكرة بتجيبني. وصلوا. مون ديو، ان شاء الله ما يكون دفني بكره.
6: ماما بعدك واعيه؟
0: واعيه، قولي نص ميته. ما قدرت نام كل الليل، انا عم فكر، بدي اعرف شو هي النتيجه.
6: مامي يا ريت كنت معنا.
0: ما قدرت، خفت ما ليزا تتصرف مثل يوم عزيمتي وتفقعوا شي قضاء للغرض مثلا.
6: ليزا كانت اميره، دهشت الكل، حتى نحن ما صدقنا.
0: الله يبشرك بالخير. قوليلي شو قالوا عنا؟
6: شو قالوا؟ شو ما قالوا؟ كلهم انغرموا فيها، بدعت.
0: ياي ياي ياي، انا دايما كنت اقول انه هالبنت شو فظيعه، شو عظيمه. ايه بوستو فلونت. قوليلي وين راحت هلا؟
6: بعدها تحت عم تحكي مع فادي ابن الوزير.
0: أو سيل فو بلا،
6: هو يلي وصلنا وهي جاية وراي.
0: خليني روح أحسن ما تفكرني إني عم براقبة. ليلى تبقي بتخبريني كل شي أون ديتاي.
6: أكيد بكرة، لأني هلكانة وبدي صرفي فوت نام.
0: كل شي أون ديتاي.
6: ليزا ليزا، ما تسكري الباب، أنري ما معه مفتاح. يا عيني عليك يا ليزا، صحيح كنت أميرة السهرة، برافو ليزا.

0: معقول يا جواد
1: شو هالعالم شو هالعالم طابور مهرجين.
2: الحقيقة أنا تعبت كتير، كوكتيلات وعشوات وسهرات والحفلة الأخيرة. عمري عمري بهنيك، ربحت الشرط. ليزا الليلة نجحت نجاح باهر.
1: خي هلأ خلصت القصة وصار فيي ارتاح.
2: هيئتك تعبان.
1: اللي تعبني هو هالمجهود المتواصل من 6 أشهر لليوم. كون أكيد يا جوهر لو ما عملت الشرط معك كنت من 3 أشهر رفعت الـ10 وتركت.
2: المهم أنك نجحت، وهلأ بعد كل هالمغامرة اسمح لي روح ارتاح لي شوي.
1: هي.
2: تصبح على خير.
1: وانت من أهله. ليزا شو عم تعملي هون؟
3: عم بتسمع، عم بتسمع حديثكم المبدع.
1: شو بكي شو جنيتي؟
3: لا ابدا، ربحت لك الشرط مش هيك؟
1: ربحتي لي الشرط؟ انت يا بياعة الزهور المدعيه، انا اللي ربحته. في عارف ليه ضربتيني بالوردات؟
3: كان بدك اكثر من هيك يا اناني. ليش ما تركتني من مطرح ما لميتني من الشارع؟ عم تشكر ربك انه كل شيء انتهى؟ وانا انا شو مصيري؟
1: ايه لشو كل هالصريخ هلا؟ بكره الماما بتلاقي لك شي شاب منيح تتجوزيه.
3: صحيح كنت بيع زهور بس ولا مره بعت حالي، وهلا هلا من بعد ما عملتني 6 مجتمع ما عدت اعرف بيع شي. كان لازم تتركني بسوق الخضرة. ياي شو بعتي يا كفر يا نوح.
1: في اعرف لشو كل هالمناحة؟ ما حدا عم يجبرك تتجوزي بدون حب. فيكي تعملي اللي بدك اياه، انت حره. نسيتي انك كنت بدك تتوظفي بمحل زهور؟ جوهر معه ملايين، بكره بيساعدك تلاقي محل الك ملكك. ولا اسمحي لي اطلع نام لاني هلكان.
3: استاذ أنري قبل ما تروح.
1: نعم.
3: تيابي الي يما ملك الدكتور جوهر.
1: شو بده يعمل فيهم جوهر؟ يلبسون؟
3: يمكن يعوزن لاختباراتكن مع شي بنت جديدة. عمول معروف اللي شو فينا اخد معي.
1: فيكي تاخدي اللي بدك اياه، كل شي بهالبيت اذا بدك الا الجواهر. هودي مستعيرينه من عند الماما ومن عند اختي ليلى.
3: تفضل.
1: لو كانوا ملكي كنت بلعتك ياهن.
3: تتذكروا لهالخاتم؟ شفته منيح. هيدا مش لأمك ولا لأختك ليلى، هيدا هديتني إياه الجمعة الماضية. اوعى تضربني.
1: اضربك؟ اضربك؟ لك انا بحياتي ما ضربت حدا. انت اللي ضربتيني، انت اللي ضربتيني وجرحتيني بصميم قلبي. انت
3: خي
1: انا بفضل ما بقى احكي شي، خليني اطلع نام لاني نرفزت كفاية.
3: ايه وما تتكل علي لسكر الباب.
1: ولك ابو الباب عابو الزهور، عابو بيعين الزهور اللي بلا وفا واللي بلا قلب كمان.
3: مع السلامة يا استاذ.

0: je t'ai rencontré simplement. Et tu n'as rien fait pour chercher à me plaire. Fouad.
1: Non, Madame Adib.
0: When is this Henri?
1: ما بعرف مدام الاستاذ بيجي وبيروح بيجي وبيروح بيجي
0: بكفي انت كمان بيروح je t'aime pourtant d'un amour ardent dont rien je ne sens ليلى دخلك ما شفتي انري اليوم
2: انري ودكتور جوهر صار لهم من على بكره عم بتلفنوا للبوليس
0: يي في شي جريمه
2: مدري شو مضيعين
0: بالأحرى مدري مين مضيعين
3: مدام أديب مدام أديب
0: وي بونجور دكتور بونجور
3: بونجور مدام مدام عرفتي شو صار مبارح بالليل
0: نو
3: ليزا تركت البيت
0: بيكون أنري مسمع عشي كلمتين واقفين مثله
4: عجبك ملا قصة
3: صار شي
0: أولا على الواطي تانيا شيل إيدك من جيبتك تالتا بونجور أنري رابعا شوفي
4: بونجور ماما شوفي ليزا ضبت اغراضها وهربت
0: خبرني الدكتور جزار
4: مين؟ جزار؟ لا ماما شو رأيك؟ خليها قصب مص مش أحسن؟
0: يا لطيف شو غليظ على كل حال هي حرة تروح مطرح ما بدها تيا تيا تيا تيا تيا فيني أعرف ليش بعدك لابس رسمي؟
4: ما كنت عم فتش علي ما صار لي وقت غير
0: كمان دكتور I have something to tell you very confidentially. We have to talk about Liza.
4: يا عمي وين راحت هيدي؟ وين راحت؟ لا أكيد ما انتحرت اسمها مش مكتوب هون. بتكون مخبية عند شي حدا من قرايبينها. شي جلجوق مثلها. أو عند شي بيع فول مثلا. يا ريت فول. ترمس.
0: أري. بعدك هون؟
4: لا ماما رحت
0: يا لطيف شو غليظ وشو نهفيتك سميكي في هوني مسيو بقول اسمه خليل بربور وحابب يشوفك ضروري
4: خليل بربور الزبال؟
0: يي زبال قال
1: لا استاذ هنري خواجة كتير مرتب وكتير اكسلانس
4: اكسلانس ها؟ بشك انه بعائلة ليزا في حدا اكسلانس ماما ماما أكيد ما نسيت الاسم من هونيك لهون
0: أنا؟ ليش أنا بنسى الأسامي؟
4: لا لا أبداً أبداً لا لا شو هالحكي مسكين جوهر خلي فوت
0: أري أنت بتعرف حدا من قرايب ليزا؟
4: هيدا خليل بربور الزبال بي اللي خبرتك عنه تيفوت منشوف
1: تفضل إكسلانس بربور
5: وكد وكد فيي منيح يا استاذ شفتها شو عملت فيي
4: انا شو عملت فيك
5: مثل ماني منين لك وكد بالبرنايطه وكد بالساكو وكد بالبنطلون برا الدون صبحك بالخير يا مدام
0: بونجور مسيو سانفور تفضل اقعد
6: باردون عم بقطعكم يه سيد بربور؟
5: ايه
6: هيدا انت؟
5: عجبك؟
0: شو بك شو اللي زعجك مسيو؟
5: هتوخزيني جسد ضايع وما عرفش لقي حالي ان شاء الله كل ايامك تكوني سعيدي ومجيدي
4: هلا قلي شو جاي تعمل؟
5: اخ لو صار لي ايش ما صار لي بقضى وقدر بقول الحق على القضى والقدر بس انت هنري اديب انت السبب
4: بدها تكون رجعت لعندك ليزا
5: ليش مضيعه؟
4: نعم
5: يا بي عيشك محظوظ انا ما لقيتش بس هي رح تلاقيني من بعد اللي عملته معي حضرتك
0: مسيو زبال شو عمل معك ابني
5: يا رايت بعدني زبال يا ست اش عمل معي حطم لي حياتي وسعادتي وسلمني للاخلاقيه البرجوازيه بعدين اسمي بربور
4: انت يا مجنون يا ما سكران
5: سكران ايه سكران دخلك ما انتش اللي كتبت لونيك واحد امريكاني مجنون صاحبك بيوزع الملايين على المؤسسات الاصلاحية بالعلم
4: جون ابراهام فينيش
5: ايه
4: بس هيدا مات من مدة قريبة
5: فينيش وايا فينيش هو مات وانا جتني المصايب
7: انتو برفقة راديو كوكبة
5: حضرتك اكتبت له وقلت له انك بتعرف اطرف واغرب فيلسوف بالاخلاقية وهالفيلسوف زبال اسمه خليل بربور من كفر ينوح.
4: مزبوط مزبوط مزبوط، هلأ تذكرت.
5: أخ صاحبك قرت موتي من بعد ما شال أحلي اسمي عوصيته.
2: أوه
5: عشرت أعمل بالقليلي 6 محاضرات بالسنة.
4: شو عم تحكي؟
5: إيه
4: هلأ أنت وريس الملياردير جون فينيش؟
5: يس هنا ورتت فينيش وصرت فينيش أكتر منه. أخ إني مش المحاضرات، الجيع جتني بضلني دكر محاضرات تينفلقوا. بس هالديوس الأمريكاني عمل مني خواجة ويدن حرقني، حياتي انقلبت فوقاني تحتاني. اسمع بالزمان يا ستنا الكريمي فتت على الخستة خينة.
0: خستة شو؟
5: الخستة السبيطار.
0: أوري شو معناتها سبيطار؟
4: أوبيتال ماما، مستشفى.
5: ايه.
0: هيدي بقية لغة مسيو زبال.
5: شو بعرفني بالسانسكريتي؟
3: نو نو نو نو جامي.
5: لك وين بعد حاصله فتت على البيت كانيه وكنت عفراش الموت، شافوني فقير وأمعش مصاري قالوا لي أبكشي وكحتوني. اليوم بيجول عندي مرتين بالجمعة لحتى يفحصوني ويطمنوا عن صحتي ويعملوا لي مناكير وفاركيسيون شي من النوع. من 3 أشهر ما كانش حدا يقربني إلا هونيك 2 بآخر الضايعة وما كانوش يحكوني. اليوم صار عندي قرايب بالجملة وكلن مغرومين فيي. هايدي الأخلاقية البرجوازية.
0: بس مسيو جرجور انت منك مجبور تتعذب لهالدرجة، ما حدا بيجبرك تاخد الوصية.
5: لايكي اسمي بربور وكتير مقهور، هتزيديش عقلبي. فكرك هيني علي يا مدام ارفض الملايين. ايش بدك اعمل بعد كم سنة؟ اصبغ شعري تيضلوا قابليني بجمعية الزبالة؟ ماليش قلب ارفض، ما عنديش السجاعة الكافية. اخ اشتروني اشتروني اشترولي سعادتي. بكرة بيجي واحد اسعد مني ليكب لي تنكة الزبالة وهذا راح اطلع فيه وقول رزق الله هديك الايام.
0: بس انا بهنيك انك قبلت مسيو فرفور، هيك صار فيك تعطي ليزا دوتا عرمرمية.
4: لا لا لا ما بقبل ما بقبل، ما إلو دخل مع ليزا. انا اشتريتها ب1000 ليرة يا بربور. انت يا رجال ادمي يما ازعر مصفي طابقك.
5: 2 يا هنري 2 مثل كل القوادم.
4: ها بدك تكون انت اخذتها لليزا ومخبية عندك ما هيك؟
5: انا
4: ايه
5: خدت ليزا.
4: ايه
5: واش بدي اعمل فيها؟
4: ليك
0: بكفي ولدنيت أوري. ليزا موجودة فوق عندي بالأبارتمان.
4: شو؟
0: فوق عندك؟
4: ليزا مخبية عندك؟
0: يا عيب الشوم عليك، خبرتني كيف حكيتها وعملتها.
4: أنا ما عملت لها شيء، هي ضربتني بالوردات
0: بعد ما اشتغلت 6 شهور بدون راحة ونجحت بهالنجاح الغير طبيعي بعزيمة الوزير. ما وجهت لها ولا كلمة شكر، باز ان ريمارسيمون. ما كان بالك غير بحالك، ايغويست. وبعدك متعجب انها ضربتك بالورديت؟ انا محلك ان ضربتك بالمكنسي. هيدا اذا بيسمح لي مسيو زكو.
5: براو بيناتنا خدي حريتك يا مدام، بس يرضى عليك اسمي بربور بربور بها أربور بربور.
0: اسكيزي مو وهلا ليزا نازلي، ما بريد حدا منكم يوجه لأي كلمة تزعجها.
5: إيه لكن أنا تأمشي قبل ما تشوفني ومنرجع نلتقى هون من بعد المصالحة.
0: وأنا كمان رح إلحق مسيو أرقور.
5: ولك بربور بربور بربور وسكت.
0: طيب صرصور.

0: كيفك استاذ أنري؟
1: أنا كتير منيح.
0: دكتور جوهر كيف أصبحت؟
2: دكتور جوهر كيف أصبحت؟
1: ما بلاها هيدي، ما أنا معلمك إياها.
0: بتمنى دكتور جوهر إني أبقى أشوفك من وقت لآخر حتى لو كانت خلصت تجربتكم.
3: ما تقولي هيك مدموزيل ليزا، لأنه بنظري ما كانت تجربة، كانت أكتر من متعة.
0: بكون كتير حزينة إذا ما عدت شفتك، مش لأنك كنت تدفع حق تيابة، بس لأني منك تعلمت اللطافة واللياقة والحركات الراقية، ولو ما منك ما كنت عرفت الفرق بين ست مجتمع وبنت شارع.
3: ما تعتبي على الأستاذ أنري، في أوقات بيتصرف بدون قصد.
0: وأنا كمان كنت أتصرف بدون قصد لما كنت بيعت زهور.
3: بس ما تنسى إنه هو اللي علمك.
0: مظبوط، علمني أقرأ وأكتب وألفظ على الأصول. بس بتعرف إمتى ابتديت ثقافتي؟ يوم اللي جيت لعندكم لأول مرة وعيطت لي مادموازيل ليزا. من هديك اللحظة ابتدى يصير عندي احترام لنفسي. كنت توقف عند ما بدي روح، ترفع برنايتك لما أدخل، تفتح لي الباب وتمرق وراي.
3: أرجوك هيدا أقل شي في أعمله.
0: وهلأ صرت أعرف أنه الفرق بين الست وبياعة الزهور مش طريقة تصرفاتها، إنما طريقة تصرفات الناس معها.
3: هيدا لطف زايد منك مادموزيل ليزا.
0: كنت بفضل تعيط لي ليزا، والأستاذ أنري مادموزيل باربور.
1: كان لازم نربيكي على طريقة بيك بالكرباج.
3: أنا مطرحك كنت جاوبته على طريقة بيك.
0: ما بقدر. بارح لما تركت البيت مرقت بسوق الخضرة، شفت بنت، قربت تحكيها على طريقتي القديمة وبنفس اللهجة، ما قدرت. وتذكرت كلام الأستاذ أنري، إذا ولد صغير تربى ببلاد غريبة بيتعلم لغتها بكم شهر وبينسى لغته، وأنا ولد صغير ببلادكم ونسيت لغتي.
4: العواف يا بنوت.
0: عيدك وري. باردون بابا.
1: ها ها ها، رجعت حليمة لعادتها القديمة. بعدك وري. ما بعلمي

0: هنا راديو كوكبة.
1: أجيب النوت أنا اليوم كيف ريالك؟ أنا رايح أتجوز.
2: تتجوز؟
1: إيه لايقي يا بيتي. بتروحي معنا ولأنه تتبركي لي وتقولي لي مع السلامة لما بياخد دربي الجديدة؟
2: إذا بروح معك مرتك رح تسبني وتبهدلني.
1: لا المعطرة بتسبش حدا. مقامة الجديد روح لفجورة. وانت هنري بتروح؟
3: انا مجبور روح معك احسن ما تتهمني مرة تاني بخراب بيتك.
4: كيسكي جانتان شو عم بسمع مرياج ومرياج.
1: ايه
4: وانا كمان بدي روح معكم. مش بس هيك رح اعزم لك كل اصحابي على عرسك.
3: لا
4: بلا
1: ولشو العذاب يا ست؟ وجودك معنا مكفي وموفي.
4: جامي مش بس هيك رح أعمل لك من بعد العرس هون إنو سواري دانسانت على شرفك.
3: لا
4: بلا يلا تروح تلفين لهاللي بدي أعزمهم. دكتور جعفر بيساعدني.
5: جوهر مدام
4: بعجر
5: بعجر خلينا على جعفر.
4: إيه بيصير بيصير. يلا في عندي شي 30 اسم. يلا وليلة ليلة بتهتم بالفلوريست. كمان دكتور ليتس جو ليتس جو ليتس جو. جيلي
1: 30 اسم قالت يا دلي تنروح ندبر لهم تاكسيات نرجع نلتقى هون. ما هيك انا كيف بدي تلفن هلا ل 30 واحد؟ بلكي مدموزيل جولي بتساعدني. يا تري جولي يا تري جولي.
6: نعم
1: ايه تري جولي. إيه.
6: نعم مسيو جعفر ما هيك؟
1: لك لك كيف بعد ناقصني هاي؟ ماشي.
7: ليزا يا ليزا اف شو تغيرتي؟
2: نسيت انك انت اللي غيرتني؟ لو بتغير طبعك قبل ما تغير الناس.
7: طبعي؟ ليه طبعي كتير بعيد عن طبع جوهر؟
2: كتير. دكتور جوهر بيعامل بياعة زهور وكأن أميرة.
7: إيه أنا بعامل الأميرة كأن بياعة زهور.
2: إذا مفكر إنه ما في نعيش بليك بتكون كتير غلطان.
7: وأنا كمان في استغني عن مين مكان. بس يمكن رح استفيد لك لأني تعودت على صوتك تعودت على وجودك تعودت على... قلت يمكن.
2: عندك اثنين بمجموعة الصور وبآلة التسجيل. لما تحس حالك وحيد فيك تدور الآلة. على القليلة ما عندها عواطف تنجرح.
7: وانت كمان فيك تعملي اللي بدك اياه. فيك تضلي او فيك تروحي. انت حرة.
2: وليش بدي ضل؟
7: لانك تعودتي تعيشي هون.
2: وبكرة اذا ما عملت مثل ما بدك فيك تحطني برا.
7: وبكرة اذا انا ما عملت مثل ما بدك فيك تفلي.
2: فل؟ روح تعيش مع مرت بيي.
7: يما تبيعي زهور.
2: يا ريت بعد فيني ارجع عسلة الزهور.
7: كل عمرك رح تضلك بياعة زهور لانك ما عندك اي طموح.
2: انا ما عندي طموح؟ ولا شو جيت لعندك يا بلا احساس يا قليل المربى يا بلا تهذيب يا مجنون؟
7: للحقيقة هلأ ربحت الشرط. تعرفي ليه؟ لأنه هلأ صرتي ست.
2: بخاطرك بروفيسور أنري ما بقى رح تشوفني.
7: مع السلامة. كفى مسم مش هيني. ها قال انا بلا مربى قال ومجنون. قال لا انا بلا احساس ومجنون. انا بلا احساس ومجنون كمان. ما بعرف مين المنا هو المجنون.
4: أوري صار لك 3 ساعات نايم بها الحشرة. يلا قوم قوم قوم

0: شو يجوا ضيوف. او مون ديو لازم نروح على الكنيسه. وين اختفوا هذيك الاثنين؟
1: شو في يا ماما؟ شو في؟ شو صاير؟
0: فتش على الاول بيختفي الثاني، بلاقي الثاني بيختفي الاول. اوه
1: مين مضيع؟
0: دكتور هاوبر ومسيو زمون. ما شفت لي حدا منهم؟
1: لا، لا شفت بربر ولا شفت جوهور. شو؟ لا شفت جوهر ولا شفت بربور. ماما لخبطتي لي راسي بكل هالاسامي اللي عم تخترع عيون.
0: شتت اوري، صار لازم نروح على الكنيسه والعريس مختفي. ما تنسى انك انت جاي معنا، اوعك تنهز. اوكي
1: امرك مش رح انهز.
2: تاخرنا على العرس ومضيع مدام بربور ومسيو اديب.
1: ليك مسيو اديب يمكن اعطاك عمره مش 10 سنين. ها شكل الماما عديتك انت كمان، كانوا عم بفتشوا عليك وكل واحد منهم راح من ميلي.
2: كل واحد راح من ميلي؟
1: ايه.
2: اوري رح نروح سوا على العرس مش هيك؟
1: ايه.
2: انطرني اوعى تنهز.
1: شفتني انهزيت شي؟
3: هاي شي تعبت لي. يا عمي انا لوشت وانا اركض ورا امك والدكتور، مرقوا من هون شي.
1: ايه وكانوا عم بفتشوا عليك وكل واحد منهم راح من ميلي.
3: وصلوا المعزيم وفي بيناتن كم شقف بيندق على النوبه. بقى غدني اتجوز بكير قبل ما غير فكري.
1: شكلك بلشت تشرب.
3: يعني دمعة صغيرة مع ضيوف امك قبل الزربة.
0: نشكر الله، حسبتك صرت بغير دني.
3: لا سمح الله.
0: يلا انا حاضر، سألين نروح على الكنيسة. وينوي دكتور؟ دكتور دكتور
1: حزاري.
0: أنتيباتيك.
3: ايه
0: أنتيباتيك أوري.
3: إيه.
0: انت برم عليه من هون وانا من هون.
3: يا ستنا انا شو بدي ابرم علي؟ لا ابرم، انا لكت معش لي حايل اتجوز. البرم علي وصلوا المعزيم وفي مية تاكسي ناطرين على الباب وبعدنا من نبرم على بعضنا. ما ولقيتي لهون يا دكتور هرهر.
1: هيدا بيت، هيدا بيت، هيدي عصفورية.
2: هلأ سمعت صوتهم، هلأ سمعت صوتهم. لوين طاروا؟ ما بقى فيه هلكت وانا اركض وراهم.
1: بيترح عليك تقعد تنطرن هون.
2: وهلأ اذا لقيناهم تختفي ليزا. عفوا وين ليزا؟
1: ما بعرف شو السكرتيرة انا. ليك اذا طولت غميضتكم بربور رح ينطفي قبل عرسه.
2: ليش مرق من هون شي؟ شفتوا؟
1: وعم ياخد كيس هو وضيوف الماما.
2: كيس؟
1: هلأ يمكن اكتر شوي.
0: اوفا اوفا دكتور، اوفا اوفا. وينوي مسيو مسيو مسيو
1: بربور؟ يبدو تصاحب هو وضيوفك وعم بفرقوا بالشامبانيا.
0: شامبان؟ لا لا لا لا لا لا لا، صار لازم ناخده فورا على الكنيسة قبل ما يعملنا شي فونتا.
1: فونتي يا ماما، فونتي
0: فونتا بالتليانة إنيورون.

0: chers amis, مثل ما بتعرفوا اليوم في عنا فرح كبير. فرح صديق عزيز علينا كتير كتير كتير كتير. ويبدو حسب ما سمعت الشامبان والشامبان انه صار عزيز على قلبكم كمان. بما انه كلنا حاضرين خلينا نروح فورا على الكنيسة مع العريس والشبين. والعريس بيكون السيد
1: يلا
0: خليل بربور. والشبين بيكون دكتور جوهر.
2: برافو برافو برافو مدام اديب.
0: ميرسي ميرسي على هالكلمه.
2: لا على بربور وعلى جوهر.

0: ليزا
1: لوين رايحة؟
2: أنت راجع على الهند، البابا رايح يتجوز، وأنا رح أرجع على كفر ينوح. كل واحد منا رح يروح بطريقه. أوروار بابا.
3: انتو برفقة راديو كوكبة.

ليزا، ليزا، نسيتي هيدا الخاتم.

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه،

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة، صباح الخير من راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: هنا راديو كوكبة.
1: كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثاني الزيارة، ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة إليصابات. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء
2: ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
2: السر الثالث، الميلاد. ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

رجعت حليمة لعادتها القديمة. مثل عربي شهير كتار منا بيستخدموه، وللأسف كتار منا ما بيعرف أصله مصدره من وين جاي. مين حليمة؟ وشو هي عادتها القديمة؟ قبل ما جاوب على هيدا السؤال اسمحولي ألفت نظركم لموضوع كتير مهم. تاريخيا في بعض الصفات ارتبطت بشخصيات معينة وصارت ملازمة إلها، بمعنى أول ما تذكر هيدي الصفة بيتبادر على ذهنك اسم شخصية معينة. على سبيل المثال لما تقول بطولة أو شجاعة بتفكر بعنتر بن شداد، البخل يعني الجاحد، تشاؤم ابن الرومي، الوفا، السمو، الكرم، أكيد حاتم طي. طيب مين حليمة بالنسبة لكل هودي الشخصيات؟ حليمة هي مرته لحاتم الطائي، رمز الكرم العربي. والمفارقة انه حليمة كانت بخيلة وبخل حليمة ما بيتناسب مع كرم زوجة حاتم طي. لهي الاسباب كان حاتم طي قانع مرته حليمة انه كل ما تزيد اللحمة بالاكل وكل ما تزيد الهيل بالقهوة كل ما الله يزيد بعمره. وحليمة مثل كل بخيل بيحب يعيش رغم انه ما بيعرف يعيش، فصارت حليمة تتطبع بطباع زوجة وتتكارم على غير عادي، وكل ما حدا يدوق أكلاتها يقول شو حليمة مغيرة عادتها وعم تتكارم. لحد ما يوم من الأيام مات ابنها لحليمة هو بريعان الشباب. طبعا دخلت بحالة من الحزن والكآبة الشديدة وقررت تنهي حياتها، وشي طبيعي أول شغلة تفكر فيها تبطل تزيد بأيام عمرها. لهالأسباب رجعت ما تزيد اللحمة بالأكل ولا الهيل على القهوة، وصار كل ما حدا يدوق الطبخ يقول شو رجعت حليمة لعادتها القديمة. هيدي قصة حليمة وهيدي عادتها القديمة. كلنا عنا عادات كبرت معنا وكبرت فينا ولهلأ ملزمتنا. في شي مرة سألت حالك عن عاداتك السيئة؟ في شي مرة حاولت تغيرها؟ بعرف كتير منا بيقولوا هيدا طبع بيخلق فيك والطبع بيغلب التطبع ما فيك تغيره. صح في اشياء بتخلق فيك، ولكن اكيد فيك تتطبع بالخير وفيك تغير كتير اشياء وتحاول تطور بحالك. بس هيك.

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: بدلن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصخر، الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. أنتوا اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل، لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسأل وبيحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكم واللي بتستحقوا.
2: راديو كوكبة 24 على 24.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.

والهيصة المعدود واشتاقت الرزقات للعشقات تخلي صخور

شفافك عبسمة حب مرنها مثل ما نحنا مرنا تمرنا. ها يا بني طلعت الصخرة بوشك اطحنها ولقمة العمر بايدك عجنها واعطي الارض ولا تمننها تضحك لك وبتقلك تمنى من الارض نحنا والارض منا. يا بني www.radiocaucaba.com

0: كم سنة بعد رح ننطر لنشوف خلاص لبنان؟ كم قلب بعد لازم ينكسر؟ كم بيت بعد لازم يخسر؟ كم بيت بعد لازم يخرب؟ كم لبناني بعد لازم ينام على الهم ويقوم على الغم؟ كم شاب وصبية لازم يفلوا لتجتمعوا وتتفقوا وتقرروا تنهوا هالوضع المأساوي اللي نحن فيه وهالانقسام المرعب؟ مش كلكم لبنانية؟ وهالشهداء كلهم يلي ماتوا كلهم وبصدق وبدون تجميل حكي، من أقصى جنوب لبنان ومجازر إسرائيل لأقصى الشمال، وشهداء الجيش الحبيب لكل اللي ماتوا عنا، مش كلهم إلنا وماتوا وحرقوا القلب وذنبهم بس إنهم لبنانية؟ شو مؤلم هيدا الحكي وأنا برفضه؟ وإذا أنا متهمة إني أنا لبنانية نيالي، بعرف إنه في ناس رح يزعلوا بس أنا مش هممني كتير مين رح يزعل، لأنه بعد 30 سنة حرب قسنا ما بقى يهمني اشهد لولا إنسان على الأرض، خاصة مش بالسياسي، بشهد لربنا، وربنا بحب السلام، ربنا ضد العنف، ربنا بيقول لي اليوم اشهد للحق، اشهد لدم خيرة شبابنا، اشهد لسيادة هالأرض وحريتها واستقلالها مثل ما بيليق بمواطن عنده كرامة من لبنان، اشهد لها الشعب اللبناني المعذب الشهيد يلي بيموت كل يوم ألف موتي، يلي بيعيش من حلاوة الروح ومكفي، يلي بيوقع نصه على الطريق وبعده مكفي الطريق، لهيدول بدي اشهد. ما بدي اشهد لولا إنسان. بتقولوا انكم مؤتمنين على سيادة لبنان، بتقولوا انكم مؤتمنين على سلامتنا، وانتو بتعرفوا انه نحنا مش بخير، انتو فتفتوا هيدا البلد، انتو بدكن تعملوه وطن على قياس الطوايف والاحزاب، انتو بدكن تعملوه على قد الكرسي، هو اكبر منكم بكتير، انتو اللي فرقتونا وانتو اللي قسمتونا بقلب البيت الواحد، وانتو اللي شرزمتونا، وانتو اللي ربطتوا قصتنا بقصص نص الكرة الارضية، كل ما نفك عقدة بتطلع لنا 180. كيف بتقبلوا انتو انو نكون نحنا شعب كل ما تقتلوا اثنين بالصين نحنا لازم ناكل قتلي هون؟ ليش نحنا اللي لازم ننضرب؟ ليش لازم نحنا اللي ندفع من ارزاقنا واعصابنا؟ ليش نحنا اللي لازم نموت عنن مش اني بيموتوا عن حالن؟ ليش نحنا اللي لازم نكون ورقة بيلعبوا فيها الكل؟ ليش انتو بتقبلوا بانقسامكم 30 سنة تعنن الدنيا كلها انكم مش قادرين تديروا شؤون هيدا الوطن؟ يمكن هيدا المطلوب بالاخير، بس اذا هيدا المطلوب انتو بتعملوه، انتو مؤتمنين على سيادتنا وحريتنا واستقلالنا، انا هون تقول بكفي. واذا حكيت مش لاني انا الي علاقة بالسياسي، انا مرة بغني ما الي علاقة بالسياسي، وفي كتار مثلي بين الكل نحن علقانين، تركونا نعيش باسم ربنا يلي بتقولوا انكم بتحبوه وانكم تتحركوا باسمه، تركوا هيدي الدولة دولة، من مصلحة مين يكون هيدا الوطن بلا سقف؟ من مصلحة مين يصير مين دولة؟ بعد شوي بالحي اللي نحن فيه رح نعمل دولة لقلنا لحالنا، ما ضل في لا صغير ولا كبير ولا مقمط بالسرير ولا شجرة ولا عمود كهرباء ولا لون واحد بحكي سياسي بلبنان، نحن ما خصنا بالسياسي، هيدي دولة لازم تكون منصانة وإلى كرامة وإلى كلمتها، ونحن منسمع نقعد بالبيت وبنسمع، مش كلنا منعمل سياسي بهيدا البلد. أنا هون تنشدكن باسم الرب تعملوا السلام، عم تخنقونا تخنقونا لما ضل في منا حدا يسمعكن، تما يضل في منا حدا يسمعكن، بيوم حرية بيوم السيادة والاستقلال يلي رح يجي مهما طال الوقت. ليه؟ لأنه ما في حدا بيكبر ليصير بحجم لبنان، ما في حدا عمره أبد قد لبنان، ولا لبنان بيصغر ليصير قد حجم ظلم الظالمين مهما استشرسوا ظلموا بهالأرض، ما بيصغر، كلهم رايحين وهو باقي.
1: وانت عارف انه ربنا غضبان علينا لانه اقترفنا ذنوب بحق هالارض ما بتنغفر. بس مش هو رحمته اكبر من خطايانا مشان الصالحين اللي بيناتنا وهن كتار كتار؟ قل له لربنا اللي قاله المزمور 84، قل له أإلى الأبد تغضب علينا؟ أإلى جيل فجيل تطيل غضبك؟ أرنا يا رب رحمتك وهب لنا خلاصك.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

0: هذا القدر.
1: استمعنا من راديو كوكبا للفنانة ماجدة الرومي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

لوين بدنا نفل من كل اللي عم بيصير؟ ما فينا نكفي زل قتل وخوف وتهجير، بإيدينا عم نخرب كل اللي بنيناه.

أحبابي شعب لبنان العظيم، عظيم اليوم وأثبت أنه عظيم وأثبت أنه شعب واحد. أهلنا بكل مكان اليوم، بيوتنا كلها مفتوحة لأهلنا، إن كان من الجنوب ولا كان من البقاع ولا كان من بيروت، ما حدا قاله مني أبدا. هلأ وقت التضامن، هلأ وقت ننتبه كتير من ذباب السوشيال ميديا اللي عم يفرقونا سني وشيعة ومسيحية ودروز. دخيلكم انتبهوا، هلا لبنان بحاجة لكل الشباب، لكل اللي عم يسمعوني، ان نكون يد واحدة ما نشبت ببعض. يعني احنا بظرف كتير صعب، الله يرحم الشهداء والله يصبر اهليون والله يشفي الجرحى والله يعين اللي بالطرقات والله يعين. شو بدي احكي يعني، ما فيني اقول الا حقول جملة هيك طلعت براسي، لحن بحبه كتير لعبد الله حبيبي.

صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: هيدا لسان حالي أنا.
1: لسان حالك وحالي. قديش رح يكون مستقبل حياتنا مشرق ومكلل بالأمل والأمان؟
0: تصور يا فريد، أول أسبوع من زواجنا وعم فكر بأول مولود لإلنا.
1: شو قولتك رح يكون هالمولود؟ صبي ولا بنت؟
0: أنا بفضل يكون بنت.
1: وليش مش صبي؟
0: لأني بسمع الماما دايما بتقول إنه البنت بتجيب معها البركة على البيت.
1: مثل ما أنت جيتي بركة على بيت. بس أنا بفضل أول مولود يكون صبي.
0: قول هيدي طعمة الله. بس ليش صبي؟
1: لأنه الصبي بيورث اسم العيلة.
0: آه صحيح. على كل حال نبقى منشكلهم صبي وبنت. صبي وبنت.
1: لا لا دخيلك، أكتر من ولدين ما بحب يجيني.
0: بس يا فريد أنا بعرف أنه الخي حلو يكون عنده خي وأخت، والأخت حلو يكون عندها أخت وخي.
1: نحنا بدنا نعيش كمان يا هيام، ولدين بكفينا ومنهتم بتربيته.
0: طيب مثل ما بتريد، صبي وبنت بكفوا.
1: هلأ يا بابا قومي يا هيام.
2: لوين يا فريد؟
1: وعجليني لحتلحقونا وترقبونا كمان.
3: تتذكري أول أيام عرسنا يا سلمى؟
4: لكن ما بتذكرش؟ اسم الله، تجوزنا من هون وأخذوك على الحبس من هون.
3: ليكي كلهم جمع عدتهم بالحبس، ضروري تتذكريهم؟ قصدي يعني من بعد ما طلعت من الحبس. تتذكري قديش انبسطنا؟
4: ايه ايه ايه انبسطنا كتير كتير كتير. ورك تنذكر.
3: تنذكر وشو؟ ما تنعاد يعني؟
4: لا لا تنعاد وتنعاد. كيف ما تنعاد؟
3: خمنت ضلينا 10 أيام سارحين نشم الهواء.
4: انا اقول بدك ترجع الذكرى وتاخد ننسوح 10 أيام تانين، ما هي؟
3: ليش لا؟ بس شو كسلمة؟ اولا مصروف على الفيري وبعدين ما عاد يلبق لنا.
4: ايه روح روح، قعدتني جنبك تنتذكر بس، مثل اللي بيوقف قدام بياق الشاورما وشم ولاد دوق.
3: الله لا يشبعك، شو قد ما الشاورما اكل فيتي.
0: تقبري ابنك ان شاء الله.
5: جاي تعملين لنا زياره؟ فوتي حبيبتي فوتي.
0: كيفك ماما؟
5: الحمد لله.
0: كيفك تعطي الملح؟
6: الحمد لله. الله يحفظك. اسم الله اسم الله، يغزي العين. شو هالحلا هيدا كله؟ شو هالجمال؟ شو هالقوام الممشوق؟ بتعرفي هلا قبل شوي كنا عم نقول عنك اميره، وفعلا انت اميره، وكمان ان شاء الله بتتهني وبتكون ساعه مباركه يا الله.
0: شكرا تعطي الملح. كيفك بابا؟
7: البابا شغلتي له باله بطلي. في شيء؟
0: شو رأيك بابا إذا كان قلت لك إنه عمي ومرت عمي عم بيلوحولي بالطلاق؟
7: شو؟
0: طلاق؟ إيه نعم طلاق. وهي صار إلي جمعتين شعر فيه، بس أنا ما حبيت أحكي لكم.
5: يا هيام بركي أنت عم تتوهمي.
0: لا يا ماما مش متوهمي ولا شيء، وهلأ قبل ما أجي لعندكم واجهوني فيه بكل صراحة.
7: بالاتفاق مع جوزك فريد كمان؟
0: جوزي فريد؟ ليش أنا عم شوفه لجوزي فريد؟ بيظهر من الصبح بيجي لآخر الليل، لصبح ولمسة لمسيرة ولجلسة معي على السفرة، ما بيتنازل يحكي معي كأني خادمة عنده.
6: طيب شو الأسباب كهيا؟ لازم يكون في أسباب.
0: يا ريت يا طعب الملح، يا ريت بلاقي سبب واحد بس تيرتاح قلبي وقول إنه الحق معهم.
7: سوسن شو رأيك بروح بهزلهم بدلهم بكم كلمة هلأ؟
6: لا مش انت اللي راح تروح، انا اللي بدي روح تفرجيهم قيمته.
5: أماهلكم عبهم أماهلكم، شو بكون انتو عصليحكم هيك؟ قضي عطولوا بالكم شوي، استفهموا بالأول، استفحصوا، اتفاهموا معهم. هيك بس سمعتوا كلمة طلاق امتوا تعلنوا الحرب على الجماعة؟
0: مع حق التانت يا بابا.
5: عادي عادي.
0: مش ضروري دغري نخصمهم ونربي عداوة.
5: مالو؟
0: عم فكر بشي يمكن يحلحل الأمور ويهونها.
6: شو هو هالشي؟
7: بابا كنت فكرتي بهالشي قبل ما تيجي تشتكي لنا.
6: عربي عربي من فضلك سيدكي. طيب وشو هو هالشي كهي؟
0: مع الحق البابا طنط، انا ما كان لازم اتسرع واجي اتشكيكم، بس هلا خطرت لي انه يمكن اذا خبرتهم اني انك شو اني حامل.
6: حامل؟
0: تخف حدة غضبهم عني شوي.
6: اها هلا انحلت الازمه.

0: مبكر اليوم بالأم.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير.
1: تعمدت أم قبلك تعمل لك القهوة بالأخص لما عرفت أنك مسافر.
0: بلا ما تسبيلي ببقى بشرب الطيارة. وين بابا وماما؟
1: الله يسهل لك. بس بقدر أعرف لوين مسافر من غير شر؟
0: يا سلام، بس ناظرة جاوبك على سؤالك. بابا ماما هاي
1: كمان منتظرتهم تيقوموا ونشرب القهوة سوا.
0: إذا سألوا عني قولي لي مسافر، ادعولي بالتسهيل.
1: وإذا سألت عنك أنا
0: جاوبي نفسك نفس الجواب. شو طاشة تخمين؟
1: فريد، حبيبي فريد، بقدر أعرف ليش هالجفا كله؟
0: طبعا، لأني بحب أتحرر من كل شيء له علاقة بالزواج.
1: تتذكر أول أسبوع من زواجنا شو كان الحديث بيني وبينك؟ كنا قاعدين على هالكنباية.
0: معلوم بتذكر، كان الحديث بيننا حول أول ومولود بيجينا. أنت اخترت البنت وأنا بدون تفكير اخترت الصبي.
1: فريد، أنا حامل يا فريد.
0: حامل؟
1: وإن شاء الله بيكون المولود حسب أمنيتك.
0: حامل؟ أو عرفوا بابا وماما؟
1: لا، اليوم رح خبرهم وأكيد رح يفرحوا كتير لهالبشرة.
0: أكيد أكيد، بس أنا بنصحك ما تخبريهم وتروحي تقضي شهور الحمل ببيت أبوك، هونيك بتلاقي عناية أكتر.
1: ليش؟ هون ما رح لاقي نفس العناية؟
0: ما بعرف، تصرفي مثل ما أنت شاعرة، بس مثل ما قلت لك خاطرك.
1: رحمتك ورضاك يا رب. بأي جو تعلقت مرجوحة حياتي؟ إذا كان زوجي بهالقساوة كيف عمي ومرت عمي؟
2: شو؟ عم بتصلي؟
3: إن شاء الله تكون مقبولة صلاتك.
1: إن شاء الله. أهو تكون جاهزة، تفضل.
3: يسلموا دياتك، أدي يا سلمان.

0: هنا راديو كوكبة.
1: يحملون السلام لكم. عمي، بحب أعرف إذا أنا بنت هالبيت يما عالي عليكم ومش مرغوب بوجودي.
2: ليش أنت كيف شاعرة؟
1: أنا شاعرة، شاعرة أني غريبة عن هالبيت.
2: شو يا سلمى؟
3: أنا شايفة معها حق، الغريب بيبقى مأسور والمأسور ضروري يتحرر من أسره.
2: يعني لو بترجع بيت بيا وبتستعيد حريتها بيكون أفضل، هيك بتقصدي أنت؟
3: طبعا، في غير هيك؟
1: بس أنا صرت بنت هالبيت وبيت بيي بيجي بالمرتبة التانية.
2: عجيبة بنت هالبيت، وكيف شعرة أنك غريبة؟
3: أعطيت بالك كفارس؟
1: اللي ناقصني عمي تشجيعكم وحنيتكم، وبالأخص جوزي فريد. أنتوا اللي عم تخلوني أشعر إني غريبة بهالبيت. لو بعرف بس شو ذنبي، ليش هالجفا كله، ليش هالقلة الاحترام منكم لإلي؟ أعطوني سبب، سبب واحد بس تنحني لكم وقلكم سامحوني.
2: هلا أنت جاي تربينا يا بنت؟ هيدي حياتنا، عجبك تعيشي على برنامجنا أهلا وسهلا، ما عجبك أنت حرة.
1: ما تزعل عمي، إذا هيدا برنامج حياتكم خلص صرت لازم أعرف كيف بدي أتصرف.
2: حلو، صارت تعرف كيف بدها تتصرف.
4: ماما، بابا.
5: مي هي؟
6: شو رجعت مبين؟
5: ومش لوحدة هالمرة، جايبي معها شنطة تيابة.
6: تعي هي عادي وخبرينا شو صار.
1: حكموا علي أقضي شهور الحمل عندكم يا بابا.
5: عنا نحنا؟
2: شو الأخبار خي أبو ملحيم؟ أنت كيف بتريد تكون؟ أنا بدي تكون الحالة رايقة.
7: حط بفكرك إنها رايقة، بتكون رايقة.
2: أنا حاطط فكرك، بس الجرايد جاي. شو بتقول؟ إيه شو بتقول؟
7: ما تقراش الجرايد، بتضل رايقة.
2: ايه فهمت، يعني ما بيعرف يقرا بتضل رايقه معه.
7: وبيكون اطرش واعمى ولا يسمع ولا يقشع كلام.
2: نعم، اطرش واعمى. لا ايه تخنت خي ابو ملحم، روح يموت الانسان احسن.
7: ليش نحن عايشين كدرويش؟
2: كيف هلا نحن ما عايشين؟
7: هذا شو بقى تحمل فنجان قط؟
2: ما عم شوف اذا كان سكبت لك بدل قهوه وسكه.
7: الغي لي اياها الفنجان.
2: جيب لك غيره. لك لك اخي ابو ملحي، ما هيك بيمشي حصان الرهوانه؟
7: ايه مي خي فارس مي.
8: الله معكم.
2: اهلا
8: تفضل. ان شاء الله انت كمان بدك تسالني نفس السؤال يا ابو ملحي.
7: سؤال شو كفارس؟
8: اعمل حالك ما معك خبر. ها
7: خبر بشو يا عم؟ عملنا فنجان قهوه.
2: ايه حاضر يلا.
8: قهوه مره بلا سكر.
2: ومره بلا سكر يلا.
8: خمان بدك تسالني عن كنت ايام مرت فريد.
7: كنتك ايام؟ لا شو بها كنتك ايام؟
8: الحمد لله، كتر خيرك يا رب. هاي اول واحد بالبلد ما معه خبر بالقصه. دخلك الست الملحي ما خبرتك تخمين؟
7: ولك يا عم شو بك عم تحكي لي بالالغاز؟ شو بدك تخبرني يا ملحي؟
8: يا خي شو بعرفني، حاملين هالناس ودايرين. قال كيف ببعت كنتي عند ما تولد هنيك؟
7: شوف بقطع النظر عن كل غايب، عناية الأم أحسن من عناية الحم.
8: ولك يسلم للي بيفهمه، ولك يرحم أمواتك، ولك هيك بوصي من الشوربة.
7: الله يحفظك شكرا.
8: لك يا خي قلنالهم هيك ألف نية سايحة حطوه علينا أخوانا.
7: واو طيب، وابنك

0: معه خبر؟
1: ما المحروس ابني هو اللي بده هالشي. انا وامه شو قصنا؟
0: عفت
1: لك اسمع لك التهمة اللي تهمينا اياها كمان.
0: هات شو
1: قال؟ نحن بعتناها تولد عند امها تنتهرب من مصاريف الولادة.
0: وكله عايب عليه
2: وشأل. مظبوط. وانا سمعت هيك كمان. ايه وسمعت كمان قال ابنك اتجوز للتسلية بس.
1: تفضل اسمع. شايف النهب الجديد اللي بنفسينا للصبش؟
2: ايه وكيف خبريك؟ قال سمعت كمان قال بحب مرت المرحوم خيه كمان.
1: سينك شو عم بقول؟ يا خي ايه جوزها للتسلية وبدي جوزيها لك انت مرت المرحوم خيه. حدا بده مني شيء؟ ما بدي عجل تنين بالبيت يا خيي.
0: بدك تجوزوا مرت المرحوم خيو؟
1: ايه نعم بدي جوزوا مرت المرحوم خيو.
3: ميجا نويا ميجا نويا ميجا نويا.
4: اهلا وسهلا باعز احبابنا.
5: اهلا وسهلا باعز احبابنا. ها ولك رايتن يسلموا حبيبك يا رب. بس بدي اعرف بالاول وين كنت دير حبيبي؟ وين
4: دير؟
5: نعم دير.
4: طيب شوش تقولي لي وين كنت مشغول؟
5: نعم ومشو مشغول اسم الله. ما هيدي اياها خصلتك انت مثل هاك المثل غايبة المستحية من عبكرة العشية.
4: يا عتب عليكي بس قطعت النهار كله فتشلك على هدية تليق بمقامك لان اول السنة ما عيدناش بعض. نعم تقولي لي هاي؟ تفضل يا ستي تفضل. شرف
5: عدم المؤاخذة لك. ايه ما تؤاخذني يا ابو ملح. لا
4: شو
5: لا انا يعني مش قصدي اني اقول لك كنت داير بالمعنى الصحيح. بس شغلت اللي بالك ابو ملح. شغلت اللي بالي كتير. يسلموا دقيتك على
4: هالهدية.
5: ولك ريتك تسلم لي. ليش انت في منك؟ ولك انت ما في لا ازوأ ولا منك ولا اليق منك بهالدنيا.
4: الله يخليني اياكي. شكرا.
5: هيدي لي انا
4: معلوم.
5: افتحها
4: بس تفتحياش اللي انا هاي. تفتحياش طولي بيك. شو
5: الك انت؟
4: لك ايه ما جبت لك اياها الك انت. تا انت بدورك تهديني اياها الي انا.
5: يا سلام. تعرف انك مهضوم كتير. بس يا غبن ما غنجتك وشكرت ومدحت فيك. لكن
4: ولكن ملحم ليش تبقي تتسرع هيك؟ انت هديتك اغلى من هالعلبه بكتير. تفضل شرف.
5: ايه علينا ليش عم تعمل هيك ابو ملحم؟ شو قصدك دخلك؟ هبي سخنه هبي بيردي. تشوف
4: كيف.
5: يا عيني يا عيني شو هيدك ابو ملحم؟ شو هيدا؟
4: هيدا العقد اللولو اللي شفناك اليوم عند الجوهرجي واستحليتيه بالوجه.
5: مع الحلق كمان؟
4: مع الحلق ولو بلا
5: بس هيدا غالي كتير كابو ملحي.
4: غالي يرخص
5: خلي مديتك
4: ديتك
5: يخلي ليك
4: الله يحفظك يا رب.
5: يا لحظة لحظة تفوت جاربه على مريك.
4: ايه ليش فيش مانع. ان شاء الله مبروك سلف. يا يا لطيف الهدايا شو بتأثر بالمرة. يا الله. ها اهلان خيي كامل. فوت فوت.
6: والله جي اشكي لك همي واحكي لك قصتي مع هالجماعه يا خيبو ملحيم.
4: حط حط شو بخصوص بنتك ايام مش هيك؟
6: نعم.
4: واليوم تعرفت القصه وخبروني اياها من اولها لاخرها.
6: رح يحترق قلبي يا ابو ملحم. رح يحترق قلبي. بعمرك سمعت واحد بيتجوز للتسليه بس؟
4: شو عرفني يا خي. بيظهر نوع جديد من الزواج. لك عم يخبروني كمان انه الجماعة بدون يطلقوا لحتى يجوزوا مرت المرحوم خيو.
6: خي يجوزوا مرت المرحوم خيو بس ليش تيجي يحكوا ببنتي؟ والله لا اتسلب دم وتسلية. روح علي بس لا شوي.
4: طول بالك طول بالك انت روح حالك. كل شيء بطولة البال بيصير.
6: بعد بدها طولة بال يا ابو ملحين. بعد بدها طولة بال. مازال من اول ما تجوز بلش يلوح بوراق الطلاق. هيدا بيكون من البشر؟
4: لك يا خيي ليش كل البشر بشر يا خيي كامل؟ ما في هيك وفي هيك.
6: هيدا اللي بقصده انا. واللي بيكون مش من البشر جريمه انه يعيش بين البشر.
5: يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. ايه بليها السيد كامل بليها. لانه اذا بدنا نجي ونعرب هودي عن هودي بنصير بدنا نفني نص البشريه.
6: مظبوط.
5: لو سهله تفضل قهوتك.
6: شكرا.
5: تفضل.
4: اذا ما كانش اكتر يا ملحين. اشرب قهوتك خيي كامل اشرب. كل شيء بمحله حلو.

0: بابا ماما
1: فريد
0: انا جيت
2: ابو امك جيت اهلا وسهلا اهلا وسهلا حبيبي
3: كيفكم
2: يا كيفك كيف صحتك
0: اشتقت لكم
2: الحمد لله على السلامه يا ماما
1: الحمد لله على السلامه يا بابا
3: كيف حالكم
2: اهلين الحمد لله كيفك انت
1: ولو لك يا فريد سنه بتغيب عنا ما بتبعت لنا فيها مكتوب
3: يا بابا شو بدي اعمل تاخرت عليكم بعد سنه وانا غايب عنكم وهلا خبروني شو صار بغيابي
2: شو بده يصير مرتك العزيزه جبت لك صبي
1: ايه صبي الله يخلي لها امك
3: ويربى بدليلها كمان وين ولدت
2: عند امها يا قديش حلو انا قاعده ملبكي فيها هون كمان
1: ومثل ما اكون سمعت عن سمته وسام
3: وسام
1: نعم وسام الاستحاء اللبناني
3: ايه منيح لكن بهاليومين بيوصل له مني مكتوب تهنئه
1: مكتوب التهنئه اللي فكرنا فيه مش هيك
4: الله رجع يبكي
5: مع قلبه شر هلا بيبكي شوي بسكت منه لحاله
4: تماما ما في اسمه عم بيبكي بيجعني قلبي حرام
5: ما تخافي ما بي شي جوعان شي
4: لا هلا عملت له بيبروني
5: موجوع شي
4: ما بظن هلا حممته ولبسته تياب نظيفه
5: ايه هلا بيبكي من غير شر وبيسكت منه لوحده
4: يا ماما بس اسمه عم بيبكي بحس كأنه عم بيقول لي يا ماما تعي حمليني
5: حتى لو قال لك تعي حمليني ما تحمليني يا بنتي إذا كل ما الطفل بكيله شوي بدنا نركض ليه وندلعه ونتشتشه ونحمله إما بيعود فيك تهديه بصير بيلهينا عن شغل أبايتنا كله المفروض إنك تتركيه ينام وياكل بترم ويفيق بترم وشوفي قديش بتكوني مرتاحة معه
4: الله يخليك يا ماما انتبهي له شوي تطلع نشر له غسيلاتي
5: ما تشغلي بالك من يمه يا لطيف على هالجيل شو خرجوا يربي ويربي ولاد
6: وينها هي
5: طلعت تنشر تياب وسام ليك شي
6: هيدي وراء الطلاق بعت لها حضرتك
5: طلاق
6: فكر ليه بده يصير بني آدم ويحس لما بيصير عنده طفل تري ما نسألين لا على الصبي ولا على أم الصبي
5: مع مين بعت لك ياها
6: هلا بعت ليها مع درويش بالقهوة تحت
5: مع درويش هالبلا زوق طبعا قليل يبعتها بالبوصة
6: إذا كان ما عنده ذوق ولا عنده فكر شو بدك إياه يطلع منه ما بيطلع شيء ما عم بحس لا بالصبي ولا بأم الصبي أنا منبر جيب له أحساس
4: ماما شو بالصبي عن أي صبي عم تحكوا
5: الصبي ما بيه شيء هي يا ماما أول على آخر بدك تعرفي خدي اقري
4: ولو مشي منتظرته بين اللحظة واللحظة وراق الطلاق مش هيك؟
6: ايه نعم وراق الطلاق نضيله نسخته وبعتلي اياها وبلا ما نوقع بمشاكل احنا وياه عن جديد
4: الحق علي انا يا بابا انا السبب بعذابكم وجرح شعوركم يا ريتني لخلقت ولا سببت لكم هالعذاب
6: بالعكس يا هيا بالعكس تمام انت بعدك فرحة البيت وبركته
5: هيا ليش عم بتلومي نفسك يا بنتي اللي لازم ينلام هني هالكفار اللي بلا ضمير
4: على كل حال قبل ما امضي وراء الطلاق رحت في عندي محاولة اخيرة ان شاء الله خير
6: ترجيك يا بنتي ما تحملي أي تقلة أنت بعد البيت بيتك وبعد معزتك بقلوبنا مثل ما كنتي قبل الزواج
5: شو هي هالمحاولة؟
4: رح أبعت له صورة ابننا وسام بركي تعمل ردة فعل بضميره هالمتحجر
6: مثل بعضها يا بنتي مثل بعضها اللي ما بتأثر في الكلمة ما بتأثر في ضربة السيف على كل حال بعطيله الصورة أعطيها.
1: والله طالعش ببيته حلوة هاليقبر أمه إن شاء الله. فدي شوفك يا سلمى.
2: تشوف هاليقبر أمه؟ اسم الله ناصح مثل الهريب، بس ما بيشبهش لا أمه ولا بيو.
1: يمكن طالع مخول، طالع لأخويله.
3: تشوفك ماما.
2: خود يا حبيبي كحل عيونك بشوفة ابنك. خود
3: شو شوفته طالع مصارعجي. شو سميته قال؟
2: سميته وسام. اسم الله على هالذوق بالتسميه.
3: وسام ومصلحة، أنا ما بريد سميه وسام.
1: مزبوط، ما بكرة بس يبلغ العمر القانوني بصفي عنا بالبيت.
2: هلا شو بدنا بكل هالحديث؟ هيدي بعتت لك صورة الصبي لتحنن لك قلبك وتعدل عن الطلاق.
3: ايه؟
2: انت شو رح تعمل؟
3: ولو يا ماما رح ارجع لها جواب على نفس الصورة. ها؟
2: هيك.
4: مبروك وسام، انه جميل جدا، اعتني به جيدا، فشكله جذاب ويستحق الاعتناء. سأرسل لك نفقة تربيته 100 ليرة شهريا، أظن أن المبلغ كاف. لا تنسي أن توقعي على ورقة الطلاق، فهذا أهم ما أفكر فيه الآن. وشكرا لمطلقك فريد.
0: أما قليل الحياة صحيح؟
5: مش هو قليل الحياة، أهله هن خلاصة قلة الحياة والسفالة والبلا أخلاق كمان.

0: فنجان قهوه يا درويش.
1: ايه يلا حاضر. قبل ما حضر لك فنجان القهوه بدي اسالك سؤال. هلا انت صحيح طلقت مرتك؟
0: ولو بعدك مش عارف، ما انت اخذت اوراق الطلاق بايدك وسلمته لابوها.
1: كيف؟ هلا الاوراق سلمته لابوها كان اوراق الطلاق؟
0: ايه اوراق شو لكين؟ وقبضت اجرتك 5 ليرات كمان.
1: اخ بشرفي لو عارف كنت خزقتهم على الطريق.
0: كيف؟ ليش بدك تخزقهم؟
1: الله يسامحك، واحد مثلك بيكون عنده مرأة أمورة فرفورة مثل هيام بروح يطلقها. رحمة خالتي أنا مطرحات كنت بتجوز وحدة تانية مثلك كمان.
0: ايه فوت حضري فنجان قهوة بالقروشة فوت.
1: لك بعدين مرتك طلقتها على راسي، بس ابنك ابنك محرام تطلقه؟ ايه لك يا زلمة من أي نوع من رجال أنت؟ ايه شو بلا ضمير بلا أحساس؟
0: ايه وقف عند حدك، بتريد تفوت تحضر لي فنجان قهوه ولا شو؟
1: لا ولا شو، بدي فش خلقه بالاول. لو ابنك صار شاب عمره 6 سنين عم يروح على المدرسه. روح انا متطلق.
2: يلا ماما هلا بتاخر على مدرستي.
3: يلا يا حبيبي جايه.
4: مش بكير على المدرسه بعد جدو؟
2: جدو انا بحب اوصل قبل الوقت بربع ساعه احسن.
4: عظيم هيك، لك حافظ كل دروسك وعمل كل فروضك.
2: ولو جدو معقول ما ادرس دروسي وقبطه مفروده؟ كل شيء اوكي جدو ما تخاف.
5: وسام
4: يا حبيبي
5: هاي سام دش تاكله بفرصه الساعه 10.
2: شكرا تيتا، بس يمكن انسى اكله.
5: يا عفريت.
3: يلا وسام تاخرت عليك شيء؟
2: لا ماما
3: كل شيء جاهز بشنطتك.
2: كل شيء ماما.
3: يلا باي باي تيتا. باي باي جدو.
2: باي تيتا. باي جدو.
5: باي.
4: قديش حساس يا بنت، راح تدبر الشغل مشان ما تكون عالي علينا.
3: مسكيني قليل شو عم تتعذب نفسيا، على القليل الشغل بنسيها شوي.
4: انا خايف يا سوسن، مده الحضانه صارت قريبه تنتهي، يمكن يجوا الجماعه يطالبوا بالصبي.
3: يا تعتيري اولك معقول يجوا ياخذوه؟
4: المعقول معقول، واللي بيقدروا بيقدروا، زاد كله بالاخر علمه عند الله.
6: سلمى
7: شو يا فارس ولا طفاه؟
6: ولو جوزك فارس ما بدي طفع، هذا الحكم بيدي.
7: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: حكم شو؟ وزبوطه كمان؟
6: البشاره لك والحلوين الي، هذا حكم باسترجاع الصبي. يلا بابا روح جيب الصبي من عند امه.
0: انا روح جيبه؟
6: ام عند بينه.
0: لا يا بابا الله يخليك، شرط بيني وبين الخطيبه انه الصبي ما بيكون معنا.
7: كيف بلشت تشترط عليك من هلا حضرتك؟ انت لو قدرت تفكس الخطبه لكن
0: كيف تفكس الخطبه؟ ما البنت بحبها واتفقنا على الزواج وخلص يا ماما.
6: وقفوا وقفوا وقفوا، انا عندي حل وسط. انت ومرت المرحوم خيك الحين وانا امك الحين، نحن بنعتني بالصبي.
0: يا بابا مش افضل للصبي يبقى عند امه؟ من سنه وخلص للصبي.
6: لا كيف من سنه ولك يا مجدود؟ ما اسمه نازل باسم العائله وهويته بخيط العائله.
7: ايه يا ماما ايه، ومرتك بكره شوفتها كبيره بالعمر ويمكن ما تجيبش اولاد، مين بده يورث كل هالرزق؟
6: شفت شفت كيف بيحكوا اللي بيفهموه.
0: طيب يا بابا طيب، اذا كان عن شرط بنجيبه للصبي، بس انا ما بروح انتوا بتروحوا.
6: وانا ما بروح. روحي انت كسلمى.
7: يي شو كل هالقد مرقتهم طيبه على قلبي وانا كمان ما بروح.
6: طيب طيب بسيطه، انا راح ابين لكم كيف بيجيبوا الصامت.

0: خلي عنك خلي عنك ما تزعج كده. لو سهلة بقى تضلي الحلوة.
1: كيفك تضلي الحلوة؟ الحمد لله الله يحفظك. بيجي شيء من الشارع تفضلي فوتي شو فوتي.
2: دخيلك عمي ابو ملحم النجدة.
3: شو يعني؟
2: لو بتعرف شو صار فيي.
3: شو؟ أنا أقول راح عمك أخذ الصبي.
2: وسلخ وسلخ عن قلبي. هو يصرخ ويقول يا ماما، وأنا صرخ يا ولدي، والكافر الظالم حامله وهربان فيه.
0: يا ساتر يا رب، يا ويله من الله، شو هالبلا احساس، شو هالبلا شعور، هيكي غصب عنه حمله هرب فيه.
2: ايه وحياتك يا طنط، صار يشبق ويخبط بين ايديه كانه شي عصفور بين ايدين باشا.
0: يا حرام، قلك اخ يا عمي شو بدنا نحكي؟ قلك يا عمي شو بدنا نحكي؟ لمن قلنا عنهم هالجماعه انهم من طيني غير طينه البشر؟ ابدا ما كناش غلطانين.
3: طولي بالك، طولي بالك. الصبي مع قلبه شر. على الأقل اشكري ربك إنه أمين بين إيدين أهله، لا إنه مثلا ضايع أو مخطوف أو مريض لا سمح الله.
2: لا لا لا أمي أبو ملحم، أنا قلبي مش رح يطمن ولا رح يرتاح فكري قبل ما رده لعندي. أنا مش ممكن أقدر أعيش بلاه.
0: طيب مصيب مصيبك هي، بأي طريقة بدك تقدري ترجعيه؟ ما اهل جوزي معهم حكم بس رجعوا لعنده نصاب
3: قانون هيك.
0: تفضل ارتاحي حبيبتي
2: تفضل. ايوه اذا كان معهم حكم، ما انا امه.
0: مظبوط.
2: والام فوق القانون، فوق اي نظام. انا المحكمه، انا اللي بصدر الحكم مش هني.
0: طيب يا عمي معك حق، معك كل الحق، بس شو منقدر نعمله؟ اول ما تكونت هالدنيا الفاني الحق للقوه، فكان بالحري بهالايام الفوضى هاي.
2: اذا كان الحق للقوه، انا ام والام اقوى من اقوى قوه. عمي ابو ملحم انا عندي خطه او طريقه جاي اعرضها عليك. رح اكذب كذب التاريخ ما كذبها، رح ضحي بشرفي وكرامتي، رح أعرض نفسي للإهانة، رح أوصم حالي بأحقر النعود في سبيل استرجاع ابني. هني مش أحق مني فيه عمي أبو ملحم.
3: عرفت بنتي، عرفت شو الخطة، عرفت شو بدك تعملي، بس هالتضحية بنتي مش كبير عليك شوي؟
2: لا لا عمي ابو ملحم مش كبيره ابدا. الام الحق تعمل اللي بدها اياه وتصرح باللي بدها اياه في سبيل استرجاع ابنها. الله يخليك، خلي هالخطه اللي بدي اعملها سر عندك ليوم الاجاب، حتى اذا صار ما صار تكون انت شد علي وانت المدافع عني.
0: فبعدي اعملك كبايه لمونه تروقي.
3: يا لطيف يا لطيف على عطفة الأم، شو جبارة وبتذل المصاعب.
0: طيب شو فكرة تعمل تخميك أبو ملحم؟ أنا ما فهمتش منها شيء.
3: ما سمعت ياش الملحم، ما سمعت ياش قالت بدها تكذب كذب التاريخ؟ التاريخ ما كذباش، بدها تضحي بشرفها وكرامتها وطهارتها في سبيل استرجاع ابنا.
4: قولك يا عمي، قولك يا عمي رح تدخني، شو عم تقولك يا صبي؟
5: لا ابدا، لا انت جده ولا انت تيتا، تيتا وجده هنيك عند الماما.
4: اخ لك اخ، شايفه شايفه كيف معلمينه على الوقاحة وقلة الادب للصبي؟
6: معلش يا رجال، ما هو بكره بصير يتعود علينا. هلا بعده مستغرب.
4: ايه مزبوط،
7: تستاهلوا أكتر من هيك. لما قلتلكم بلا ما تجيبوه لهون خلوه عند أمه، قمتوا ضدي، تحملوا تبلكم.
4: تستاهلوا أكتر من هيك. وحضرتك شو عم تعمل دخيلك؟ ما أنت بيو حكي لك ياشي كلمتين.
7: شو بدي حكي يا بابا؟ شو بدي حكي؟ هي أنتم ما تعرف عليكم. يا وسام، مين أنا؟ تعرفني شي؟
5: شفتك أنا ورايح على المدرسة، قالت للماما هيدا البابا.
7: بس هيك؟ وليش ما وقفت أحكيك؟
5: كنت مستعجل، خفت أتأخر عن المدرسة.
7: وهلا شو صرت تعرفني؟
5: شوي مش كتير.
7: سمعين دينتكم؟ كيف؟ وانت شو جاي تعملي كمان؟
8: جاي يخبركم الحقيقة بكاملها.
5: ماما ماما هيدا هو اللي شفناه هيداك اليوم؟
8: ايه يا ماما هو بذاته.
7: شوفي لحقتيني لهون، الطلاق تم والصبي رجعناه على بيتنا، في شي غيره؟
8: هلا انت مفكر اني انا لحقتك لألك؟ لا يا اخ غلطان، انا لحقه ابني، ابني وبس.
4: مطرح ما جيت بتقدر ترجعي، كان ابنك وهلا صار ابننا نحن.
8: غلطان كتير يا عم، انت بعدك مش عارف الحقيقة، الصبي مش ابن حضرة ابنك.
7: كيف؟
8: الصبي ابن شخص تاني.
4: شو عم تقولي؟
8: ايه نعم، ومشان هيك انتبه، ما تلحقوا لا باسمك ولا باسم العيلة ولا تحسب حسابه بالورثة بعد زمن طويل.
6: يا ربي دخلك، شو عم بتقول هالمخلوقة؟
7: هلا فاهمين على المزبوط، الصبي ابني ولا مش ابني؟
8: ايه ميدك عني، لا مش ابنك، وبعد بيجي وقت وبعلن عن اسم بيو الحقيقي.
5: ماما ماما ما تتركيني معهم.
8: ما تخاف حبيبي مش رح اتركك ابدا.
5: لكم شو عم تطلع فيه هيك؟
4: روح عني ولك صبي.
6: شي بيقرف صحيح، شوف وديه، شوف كيف بدك تبعته لعند امه.
7: اللي جابه بيرجعه، ومستنظر دلعك وهنجك ها؟ ولا كيفك يا بابا؟ كذابة كذابة والله العظيم كذابة. أنا بيو الصبي، أنا بشهد والله بشهد. هيام يمكن اتهمها بكل شيء الا بالخيانه الزوجيه. انا بيو للصبي، انا بيو للصبي. بابا بابا
5: انتوا ما بترجعوني، انا برجع لحالي.
9: لك يا بنتي كيف بتعملي بحالك هيك؟ كيف كيف تتهمي نفسك هالتهمه هاي؟ كيف
8: وشو اللي خليك تقولي هالحكي على حالك؟ يا ماما في سبيل استرجاع بتهون كل المصاعب، ما تلوموني ما تلوموني ابدا.
9: شو كانت النتيجه؟ شو نلنا نتيجه؟ وين الصبي؟ شو صار معنا؟
5: ماما تيتا جيت وانا جيت.
8: وسام انت جيتي حبيب قلب امك، انا كنت عارفه انك رح ترجع، رح اخدك وطير فيك على اخر الدنيا، ما بقى رح خلي حدا يسلخك عني ابدا.
7: جدو مين بعتك؟
5: ما حدا تاني يجيبني، انا جيت لحالي. جدو
8: ايه تركوك تجي لوحدها؟ ما خافوا عليك من السيارات بالطريق؟
5: ما تخافي تيتا، انا دايما على الطريق بنتبه.
8: يا حبيب قلب تيتا يا ماما، ما هو معاد ابنهم، ما بقى يخافوا عليه.
4: بلا ابننا يا عيام، ابننا، ومبروك اليك. انا بهنيك على التضحية اللي عملتيها من اجله. انت بعكس ما اتهمت نفسك فيه، انت شريفة، انت مخلصة، انت طاهرة. خطر ايام اعتني بوسام منيح، انا قدامك وقدامه جدو.
0: هلا كابو ملحيم، معقولة أم بتكون حريصة على شرفها وسمعتها وكرامتها تقوم تتهم نفسها بهيك تهمة باطلة؟
3: معقول كتير،
0: معقول كتير. ودخلان شو بعد ينفع ابنها متى ما تشوهت سمعتها ونداست كرامتها؟ اللي تشوف ها؟
3: بكفي تكون هي واثقة من شرفها وكرامتها وطهارتها. ويكون علمك يا ملحين، عاطفة الأم إذا بتتحول لقنابل ورصاص ومعدات حربية. كانت الأم المنتصرة في كل المعارك.

0: You are now listening to Radio Kaukaba.
1: عربش على خد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطين طلق بحار، زار الدنيا وكل الدنيا جبلي. عربش على خد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك على مواقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الأجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوي عريب، جنوب الحكاية الكل أهل صامدين اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين بيروت، أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين، ومتنين يا سيفين بعدهم عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدهم صادقين، ونسور بس كنت الوكرهم صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، افتح باب النور وعي النايمين وشوف فضلي عليك واطلب لي. وعربش عخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى كانت بوقت طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامة غلال ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح البتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال تضل عينه عغفة بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة اللي بعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال وكفي على الباروك عنخلي الآل، سهلنا والجبل منبت للرجال ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير عزحلي وعد عد رجال واحسب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي، كفي طريقك على الهرمل وهونيك في نهر نخوي هادر بقربك، مشرع بوابه الخير تيلاقيك، طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتا بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، اش مصطار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك انت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلي عن صخرة بالمرجل حبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي، اكتب لي عخد الشمس والعنوان قبل الحرف خلقان، قبل السفر مكان، قبل الوقت، قبل الزمان، بلش بحرف اللام وتركها. الشمس واحدة بتعرفوا لبنان، لبنان قبل الفي، قبل الهوى والمي، وبكتير مش بشوي، قبل الخليقة وقبلك وقبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي يا حاميين الدار، يا زنود تقدح نار، حلم المجد مشوار تحقيقه حلو، اتعلوا لفوق الغار، مطرح المجد الصار، الخصر السما زنار، ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار، بوسوا برد الحجار، ونزلت رجال كبار على المجد انزلوا، دوسوا على جبين الخطر، ردوا الزمان اللي انكسر، شيلوا قدر، حطوا قدر، كونوا بشر غير البشر، وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا، والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل، هودي أهل لبنان هاو أهلي، أمح السما ومنهن أنا سبلي، لو كان عندك مثلهن جبلي، وعربش عخد الشمس واكتبلي.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتها، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب أبيض مثل التلج، هيدا معناته اسمها. بعدها نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون. لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامل قضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوه له عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجهه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسراني.
1: عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

أنا اللبناني ضاقت الأحوال ببلادي، أخدت القرار بترك بلادي، تركت بيتي ووطني وأحلامي وقلبي اللبناني، وصلت بلادي الغربة وروحي مشردة بالهم وروحي تلفاني وحزناني، نزلت ببلاد مش بلادي، ماشي بالشارع لحالي وبتطلع بحوالي وبحكي حالي، يا رب مين هالناس، يا رب هالناس مش ناسي، ولا ربعي ولا حبيبي ولا الجو لبناني، يا رب الغرب صعبي لأني تركت حبيبي، أنا غريب غريب أنا لأني مش بين ناسي وحبيبي، الغرب بتعلم وبتأدب الإنسان، الغرب بتوجع القلب ودايما قلقان وما في راحة ولا اطمئنان، يا رب ولادي مش حدي بس صور ولادي دايما تحت المخدي وتعبان وزعلان، ومش كل الكلام بينقال، حكيت تليفون امي وزوجتي وحبيبي وحكيت كل العالم بس ما قدرت احكي ولادي، ابني رد بس ما تحركوا شفافي، ومش كل الكلام بينقال، انا اللبناني عم عد الايام، لا روما ولا باريس ولا شارع الشيخ زايد اجمل من بلادي، لبناني بوجداني وقلبي لبناني، مشتاق لبلادي مشتاق لذكرياتي المعمدي بالحب، مشتاق لتناقضاتي وتقلباتي لأنها بتشبع طقس بلادي، قلبي الطيب مثل أرضك الخضرة، أرض بلادي ما فيها صحراء، أرض بلادي كلها خضرة، بلادي بلاد العز، ما بدي الغربة ولا بدي المصاري، بدي بلادي وحبيبي وولادي، أنا اللبناني.

أهلي شجروا وحجار حفافين وجوه جدود العمر وشجر أراضين سواعد أهلي شجروا

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

لهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

رجعت حليمة لعادتها القديمة، مثل عربي شهير كتار منا بيستخدموه، وللأسف كتار منا ما بيعرف أصله مصدره من وين جاي. مين حليمة؟ وشو هي عادتها القديمة؟ قبل ما جاوب على هيدا السؤال اسمحولي الفت نظركم لموضوع كتير مهم. تاريخيا في بعض الصفات ارتبطت بشخصيات معينة وصارت ملازمة لها، بمعنى أول ما تذكر هيدي الصفة بيتبادر على ذهنك اسم شخصية معينة. على سبيل المثال لما تقول بطولة أو شجاعة بتفكر بعنتر بن شداد، البخل يعني الجاحد، تشاؤم ابن الرومي، الوفا السمو الكرم أكيد حاتم طيب. طيب مين حليمة بالنسبة لكل هودي الشخصيات؟ حليمة هي مرته لحاتم الطائي، رمز الكرم العربي. والمفارقة انه حليمة كانت بخيلة وبخل حليمة ما بيتناسب مع كرم زوجة حاتم طي. لهي الاسباب كان حاتم طي قانع مرته حليمة انه كل ما تزيد اللحمة بالاكل وكل ما تزيد الهيل بالقهوة كل ما الله يزيد بعمره. وحليمة مثل كل بخيل بيحب يعيش رغم انه ما بيعرف يعيش، فصارت حليمة تتطبع بطباع زوجة وتتكارم على غير عادي، وكل ما حدا يدوق أكلاتها يقول شو حليمة مغيرة عادتها وعم تتكارم، لحد ما يوم من الأيام مات ابنها لحليمة هو بريعان الشباب. طبعا دخلت بحالة من الحزن والكآبة الشديدة وقررت تنهي حياتها، وشي طبيعي أول شغلة تفكر فيها تبطل تزيد بأيام عمرها. لهي الأسباب رجعت ما تزيد اللحمة بالأكل ولا الهيل على القهوة، وصار كل ما حدا يدوق الطبخ يقول شو رجعت حليمة لعادتها القديمة. هيدي قصة حليمة وهيدي عادتها القديمة. كلنا عنا عادات كبرت معنا وكبرت فينا ولهلأ ملزمتنا. في شي مرة سألت حالك عن عاداتك السيئة؟ في شي مرة حاولت تغيرها؟ بعرف كتير منا بيقولوا هيدا طبع بيخلق فيك والطبع بيغلب التطبع ما فيك تغيره. صح في اشياء بتخلق فيك، ولكن اكيد فيك تتطبع بالخير وفيك تغير كتير اشياء وتحاول تطور بحالك. بسك.

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثرو في جبال حرمون.
2: نقطع الخريطة للسما واصل صيتا، بينعمل ألف حساب، منا الحرف صار كتاب، أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمه، بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد، كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامل قضية، وفي اللي نسوا الهوية وحبسوا له عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان، وما أجملك يا هالاسم. يا سيد من حارب ظلم مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميا، أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسران.
3: عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم، وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد، ثابت قلبي يا الله ثابت قلبي، أغني وأرنم، أعطنا عونا في الضيق، الرب في السماء كرسيه، الرب في هيكل قدسه عيناه تنظران، توكل عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم، الله ملجأ لنا.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس. لقونا نعم.

0: مش أول مرة،
1: قلبي مش أول مرة
0: بيغلب أيام المرة،
1: يغلب أيام المرة،
0: هيدي مش أول مرة بيغلب أيام المرة وبيتمرد على

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

الحقيقة بصراحة سماع الأرض مثل العرض ما بتنباع العملي ورق في مين عم يطبع شبر الأرض لو راح ما بيرجع بكرة الندم صدق ما راح ينفع ضفرك لما من اللحم يطلع بتعيش وقتها طعمة الأوجاع الأرض مثل العرض ما بتنباع بترابها مية بطل مزروع راحوا ليبقى راسنا مرفوع ممنوع انت تبيعها ممنوع لعنده أرض ما يوم رح بيجوع شباع بأرضك كرامي شباع الأرض مثل العرض ما بتنباع الأرض أبعد من سهل وجرود تاريخنا بترابها موجود هيدي وصية ربنا المعبود وإلها حدود وحامينا أسود شوف اللي بأرضن فرطوا وقناع الأرض مثل العرض ما بتنباع يا لابس تياب الخزي والعار خاين انت بلقب سمسار يا لابس تياب الخزي والعار خاين انت بلقب سمسار يا عابد الدينار والدولار عنا الحجر بموضعه قنطار ومنه بنينا قلاع فوق قلاع قلاع المجد ما يوم رح تنباع مني نصيحة بصراحة سماع الأرض مثل العرض ما بتنباع بس هيك.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.
1: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

0: يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه بلا تمييز.
1: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: بدالن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصخر، الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. أنتوا اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل، لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسألوا بحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكن واللي بتستحقوا.

الظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

عربش على خد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطي انطلق بحار، زار الدنيا وكل الدنيا جبلي. عربش على خد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك عما واقع خالدي. انا صور الابي اللي كانت الحصن الحصين بوجه اللي اجوا من بعيد فيها طامعين، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لاهل العز والنخوه عرين. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين. وما اتنين يا سيفين بعدن عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدن صادقين، ونسور بس كنت الوكرهن صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، افتح باب النور وعي النايمين وشوف فضلي عليك واطلب لي. وعربش على خد الشمس واكتب لي وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى كانت بوقت طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامة غلال ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال تضل عينه عغفة بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة اللي بعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال وكفي على الباروك عنخلي الآل، سهلنا والجبل منبت للرجال ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال شمخة جبل شيخ المرويس قال، بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير عزحلي وعد تعد رجال واحسب لي، وعربش على خد الشمس واكتب لي كفي طريقك على الهرمل وهونيك، في نهر نخوي هادر بقربك مشرع بوابه الخير تيلاقيك، طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتا بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، كش مستار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك كأنت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلي عن صخرة بالمرجل يحب لي. عربش عخد الشمس واكتب لي، اكتب لي عخد الشمس والعنوان، قبل الحرف خلقان قبل السفر مكان قبل الوقت قبل الزمان، بلش بحرف اللام وتركها الشمس وحدة بتعرفوا لبنان،
لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد نزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربي شعخد الشمس واكتبلي

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعز الجليل. يا ساكن القلوب العذب. أيتها الاستراحة اللذيذة. أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي. املأ باطن قلوب مؤمنيك لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنسا. اسقي ما كان يابسا. اشفي ما كان معلولا. لين ما كان صلبا. أضرم ما كان باردا. دبر ما كان حائدا. أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع. امنحهم ثواب الفضيلة. هب لهم غاية الخلاص. أعطهم السرور الأبدي. آمين.
1: فعل الندامة.
2: يا ربي وإلهي أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستحقيت العذابات الجهنمية. وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة. ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد. وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين.
1: مريم صلاطب الدماء بخور مع كل شخص بهدني صلى بالمسبحة بتكريم ام النور. اسرار فيها الحب متجلى بشرى وميلاد وجو كل حبور وموت وقيامي بالدني كلها والناس يلي خطرها مكسور عن حزنها مفروض تتخلى والناس يلي الرب ما بتزور والمال سقف الكبرياء علا المحبوس ظلمه بالسجن مأسور وحده المريض بصبر متحلى مع كل مؤمن بالصلاة مسرور ومع كل خاطرة فضي صلي كل الخليقة نرفع الله. نؤمن بإله واحد.
2: آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية. ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات
3: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا
3: اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك، واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة، آمين. السلام عليك يا مريم،
4: يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين وانصرهم على قوى الشر، آمين. السلام عليك يا مريم،
4: يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة، ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم، آمين. السلام عليك يا مريم،
4: يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.

0: ضعف بي محرد ابو ختيار بوجه التعب مرسوم عمره سنين وامل عليها الدهر قاسي جار واختي اللي بتبكي خيها السجين جاي انا وطلبات عندي كتار حامل وطن رازح تحت سكين جاي انا والقلب كله صرار احكي يا مريم صرختي لمين عيش الفرح حدك خمس اسرار راكع بايدي مسبحة بصلي تردي الفرح لشعبنا المسكين. السر الاول من اسرار الفرح البشارة. مريم ببيت الناصرة كانت تصلي تقل رسالته يتمم ولما الرسالة عالأرض بانت ودى ملاك من السما يكلم مريم يا بنت مبارك صانت تتكون أم بطهرها تسلم كل الخليقة من كفر عانت بين السماء والأرض رب الكون اختارك بطهرك أرضنا يعلم.
1: يا رب من بعد ما فشل الإنسان الأول يلي خلقته على صورتك ومثالك مشروعك الخلاصي رجعت من جديد تنسج قصة حب تانية وتحكي مدى تعلقك بشعبك اخترت لألك بنت من الناصرة تمحي عار الخطية والموت لحتى تعيش ثمار النعمة والحياة بفضل مريم تحولت البشارة الملائكية لبشرة خلاصية انفتحت بواب السماء المغلقة ورجعت العلاقة بين السماء والأرض بين الخالق والخليقة تم الانتقال من عهد قديم إلى عهد جديد. يا مريم استقبالك موفد السماء وقبولك رسالته جعل منك الخادمة المؤمنة والأم الأمينة. يا مريم يلي تخليتي عن ذاتك وتحليتي بفضيلة الوداعة تجليتي بالحب والقداسة منحينا نعمة الإيمان كل مرة منصلي مسبحتك منكون عم نجدد بنوتنا إلك عم نرفع لك كل همومنا الروحية والصحية والعائلية والبشرية لحتى بدورك تنقليها لابنك يسوع اطلبي لنا منه كل عون لإيماننا كل قوة لرجينا كل ثبات لمحبتنا آمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

0: هنا راديو كوكبة.
1: نجنا من نار جهنم وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك. آمين.
2: سر الثاني من أسرار الفرح، الزيارة. أمي اللي حملت خالق الأكوان، بتمشي سهول جبال عم تطلع، راحت وهمة تساعد الإنسان لساكن الضعف بكاهل وموجع. زارت الخالي متل ماضي زمان، احتزل بقلبها ساكن مربع، وتم اللقاء وهلل للإنسان بين المسيح وبين يوحنا، وشيخة وصبي للسما بتطرع.
3: يا مريم يا أم الله وأمنا، منتذكر زيارتك لخالتك القديسة إليصابات لما كنت حاملة بأحشائك هدية السما للأرض يسوع. يا مريم لما خبرك الملاك عن الآية يلي صارت ببيت زكريا، بعكس حواء الأولى يلي رفضت الإصغاء لصوت الله، انت سمعتي وصدقتي البشرة اللي بشرك إياها الملاك، وبدل ما تحملي الخطية وتنقليها للإنسان على مثال حواء، حملتي لبيت زكريا ومن خلاله لكل البشرية الروح القدس يلي حل واستقر بأحشائك المقدسة، ليزرع بالبداية الفرح بنفس يوحنا المعمدان اللي كان جنين بحشا أمه. ساعدينا يا مريم حتى نتعلم الإصغاء لصوت السماء، ونعيش مشروع الله الخلاصي من خلال تقبلنا لحضور الرب بحياتنا، ونبشر فيه كل إنسان منلتقيه، وهيك بتملي الفرحة كل عيالنا ومجتمعاتنا مثل ما ملت إليصابات وزكريا. آمين.
4: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
5: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: عرشنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: بنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك.

0: المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مبارك.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا

0: سر ثالث من أسرار الفرح ميلاد يسوع. من مزود المرفوع حتى اللي بقلب المغارة لركعت تقلي، جسد يسوع وصار الله هون، تلحقت بين الناس ما يخلي. نادى المجوس ملوك تاني لون غير الرعاة اللي في إلن طلي، المهم مع يسوع كل الكون، لا تفرقة بالعرق لا بالجاه، كل الخليقة ركعت تصلي.
1: ربي يسوع، لما دخلت عالمنا وجسدت من مريم البتول وضحت لنا كلمات النبي، ها إن العذراء تحمل وتلد ابنا وتسميه يسوع، بمغارة بيت لحم تحقق الوعد، أمير السماء ملك السلام تجسد طفل صغير بمزود، على أنغام عزفتها أجواء الملائكة ورددوا الرعيان على مسامع أمك وأمنا مريم. وقتها برهنت للعالم كله دور مريم بالخلاص، من وقت يلي قالت كلمة نعم كيف فتحت قلبها بيت يرتاح فيه الرب، صارت مريم الشريكي بالفداء والشفيعة إلنا عند الآب. يا مريم، ما في حدا قدر يقترب من الله أكتر منك، ما في ولا مخلوق أطهر وأكتر براءة منك، فالابن الوحيد اختار أحشاكي مسكن إلو، ولد منك إنسان كامل. علمينا يا مريم إنه نشترك معه بخلاص العالم مثلك، ونكون على مثالك أطهار أنقياء، نشهد لولادته كل لحظة وكل دقيقة بمجتمعاتنا. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا نجنا من نار جهنم وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع من أسرار الفرح التقديم للهيكل. العادات كانت للأهل مطلوب زوروا الهيكل ناس تتجمع. مريم عقيدة ابنها المحبوب بفرخين من يمام تتبرع. مثل الفقير عيون عم بتجوب وصوب السما النظرات تتطلع. وهونيك كلمة كشفت المكتوب سمعان لما يقول لمريم سيف الألم بصدرك بيزرع.
3: معك يا مريم منتأمل فرحة الميلاد المجروحة بسيف الألم والمتألقة بمجد القيامة. معك منوقف بحضرة الله طالبين منه بشفاعتك مباركة أحبائنا مثل ما بارك ابنك يسوع لما قدمتيه للهيكل على يد سمعان الشيخ. منطلب منه يبارك ويقدس مستقبلن مثل ما قدس مستقبلك على لسان الشيخ الجليل. منطلب منه يرسخ إيماننا مثل ما رسخ إيمانك على الرغم من سيف الحزن يلي رح يخترق قلبك. يا أمنا مريم سمعان الشيخ انتظر ونيل اللي كان بيترجاه. إيمان وشاف خلاص الرب وانطلق بإيمان. أعطينا أنه نعيش حاضرنا بفرح مستفيدين من أمثلات ماضينا ومنفتحين على بكرة متكلين على رجائنا يلي ما بخيب. إلك يا مريم منقدم نفوسنا وأعمالنا وأقوالنا منقدم لك ضعفنا لحتى أنت تقوينا أمين.
4: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: كشفنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
2: السر الخامس من أسرار الفرح، يسوع في الهيكل. يسوع صار بعمر أورشليم تنده إلو بالشمس والفي، ومجمع الهو مركز التعليم، بيوقف يسوع الجمع بحي، بيدهش كبار اللي إلو بتقيم، هيصة ما بين عقول زكية، يسوع ضاع وخلصت مراسيم، مريم بتسأل ضايعة هي، ومن خوف أم وموقف حكيم تسأل طفالة وناس عادية، وصار الأمل بقلبها يتيم تدخل تصلي بروح نقية، تسمع يسوع وموقفه عظيم، تصرخ حبيبي ونور عيني، بيكشف هويته بيرفض التعتيم، نسيتي يا أمي هون لازم كون بالهيكل الهو بيت لبي.
3: يا رب، بهالحياة مرات كتير من ضيعك منفتش عليك وعلى السعادة والراحة بدون نتيجة، لأنه السعادة مصدرها واحد وهو أنت يا رب. منفتش عليك بأماكن كتير وعديدة ومننسى كيف نلاقيك ببيت بيك، محل ما لقيك بيك يوسف وأمك مريم بعد 3 أيام من التفتيش. ولما سألتك العذراء ليش عملت فينا هيك، جاوبتها لازم كون ببيت بيي. مريم ما عرفت معنى كلامك، إنما حفظته بقلبها، وإنت قطعت ورجعت معهم. علمنا يا يسوع نعرف كيف نطيع مشيئة الآب يلي ما بده إلا سعادتنا، وهو بيعرف حاجاتنا أكتر منا. علمنا أنه نحفظ كلامك بقلبنا ونحققه بحياتنا. وإنت يا عذراء يا أمنا اللي ما بتريدي أبدا أنه نضيع، رشدينا لطريق الرب. انت يلي بتودينا دايما لإله وبتقولي لنا اعملوا اللي بيأمركم فيه، علمينا نعرف كيف نفتش عن يسوع حتى نلاقيه مثل ما لقيتيه انت، ونفرح فيه مثل ما فرحتي فيه انت.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا نجنا من نار جهنم وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

قبل الحرف والعلم، قبل السفر والرقم، قبل الحرب قبل السلم، قبل العدل قبل الظلم، قبل الوعد.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون وماريليس.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

قالت بتحبني وشهقت بالبك، قالت بتحبني وشهقت بالبك.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

رجعت حليمة لعادتها القديمة، مثل عربي شهير كتار منا بيستخدموه، وللأسف كتار منا ما بيعرف أصله مصدره من وين جاي. مين حليمة؟ وشو هي عادتها القديمة؟ قبل ما جاوب على هيدا السؤال اسمحوا لي الفت نظركم لموضوع كتير مهم. تاريخيا في بعض الصفات ارتبطت بشخصيات معينة وصارت ملازمة لها، بمعنى أول ما تذكر هيدي الصفة بيتبادر على ذهنك اسم شخصية معينة. على سبيل المثال لما تقول بطولة أو شجاعة بتفكر بعنتر بن شداد، البخل يعني الجاحد، تشاؤم ابن الرومي، الوفا السمو الكرم أكيد حاتم طيب. طيب مين حليمة بالنسبة لكل هودي الشخصيات؟ حليمة هي مرته لحاتم الطائي، رمز الكرم العربي. والمفارقة انه حليمة كانت بخيلة، وبخل حليمة ما بيتناسب مع كرم زوجة حاتم طي. لهي الاسباب كان حاتم طي قانع مرته حليمة انه كل ما تزيد اللحمة بالاكل وكل ما تزيد الهيل بالقهوة كل ما الله يزيد بعمره. وحليمة مثل كل بخيل بيحب يعيش رغم انه ما بيعرف يعيش، فصارت حليمة تتطبع بطباع زوجة وتتكارم على غير عادي، وكل ما حدا يدوق أكلاتها يقول شو حليمة مغيرة عادتها وعم تتكارم، لحد ما يوم من الأيام مات ابنها لحليمة هو بريعان الشباب. طبعا دخلت بحالة من الحزن والكآبة الشديدة وقررت تنهي حياتها، وشي طبيعي أول شغلة تفكر فيها تبطل تزيد بأيام عمرها. لهي الأسباب رجعت ما تزيد اللحمة بالأكل ولا الهيل على القهوة، وصار كل ما حدا يدوق الطبخ يقول شو رجعت حليمة لعادتها القديمة. هيدي قصة حليمة وهيدي عادتها القديمة. كلنا عنا عادات كبرت معنا وكبرت فينا ولهلأ ملزمتنا. في شي مرة سألت حالك عن عاداتك السيئة؟ في شي مرة حاولت تغيرها؟ بعرف كتير منا بيقولوا هيدا طبع بيخلق فيك والطبع بيغلب التطبع ما فيك تغيره. صح في اشياء بتخلق فيك، ولكن اكيد فيك تتطبع بالخير، فيك تغير كتير اشياء وتحاول تطور بحالك. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد. ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

وطننا لبنان، كانوا يسموه زهرة البلدان. ليش خربتوه؟ ليش حكام؟ ليش شوهتوه؟ ليش أزلام؟ مزرعة عملتوه للغرب، رهنتوه، نهبتوه، سرقتوه، برخيص بعتوه. كان يا مكان وطننا لبنان.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: حياك نشا الحياة الحلوة، وسالم كان يحبها زرقا، كلن أخدوا لبسوا دفيوا، وهالشلحة وحدة رح تبقى.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

0: انتم برفقة راديو كوكبا
1: 24 على 24.
2: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتها، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب، أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعدها نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد، كل حدا منا بحبك عطريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان، وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا، أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي معركته خسراني.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

الوطن هو الملاد الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

خود اللي بنا

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه،

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المحسنة.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

منتصف الليل براديو كوكبة. يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال، نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.

حضن الهنيه.

لبنان وعطشنا وجعنا لبنانينا الغالي عم حبي دربنا عم حبي دربنا عم حبي دربنا.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: حطوا ايديكن على الإنجيل وعلى القرآن.
2: حطينا.
1: كلكن مستعدين؟ قولوا معي.
3: يا منموت كلنا وبينتهي الوطن، يا منكون رجال وبيبقى الوطن.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

يا طائر الروح عجناح الهوى ودني مين متلي مودي انا ما شفت من ودي.

Allah Allah. تسلم يا ابو احمد تسلم ايديك. قلبي قلبي اعمل المشكله.

مرت على جفن الوسيع الدنيا يا نديم. أرضي عم بتقاسي حاجتها حرام، يكفينا مقاسي ووعود وكلام.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمون.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-384-044-000.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.